0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك. إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونستغفرك من جميع ذنوبنا، ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت التواب الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وبارك لي في رزقي، إنك أنت الرزاق الكريم. اللهم إني أعوذ بك من شر وساوس الصدر، وشتات الأمر، وفتنة القبر، وأعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، يا أرحم الراحمين. يا الله، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا الله.

0: اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك ورحمتك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا الله، يا من لا غنى بشيء عن، يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه. اللهم اهدنا، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا العظيم، وتعالي ارحمنا وأجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: ماذا أصابكم؟ هل جننتم؟ أين ذهبت العصا؟ ها هي العصا لمن عصى. أعرف أنكم تخافون منها، ولكنها هي التي تدلكم على الطريق وتصحح مساركم. أنتم بدونها تشردون ويتبع كل واحد منكم هواه ويسير عكس الآخرين. إن العصا لازمة للراعي وللرعاية. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن عصاه، ورأى منها آيات على قدرة الله. هل أروي لكم قصة عصا موسى؟
1: لماذا يرتدي البستان لون الخضرة؟ وعندما يأتي الخريف يتعرى من الأوراق؟
2: في الحقيقة لا أعرف.
1: لماذا تحترق الصحراء بالعطش ويتكون الثلج على قمم الجبال؟
2: في الواقع لا أدري.
1: لماذا تشرق الشمس في لون النار ثم تتحول عند المغيب إلى لون دماء الناس؟
2: ما هذه الأسئلة الغريبة؟ المفروض أنك جزء من الطبيعة، لماذا ترهق نفسك بالتأمل والتفكير؟ اسمعني جيدا أيها الغصن الصغير اليافع، إننا في عالم النبات نتجنب البوح بما ينكشف لنا من أسرار. أصمت، هناك بشر قادمون.
3: إنني لا أفهم لماذا ينفقون كل هذه النقود للاحتفال بعيد جلوس الفرعون.
4: ليس هذا شأنك، المهم أن نتقاضى أجورنا ونؤدي دورنا كسحرة في إبهار الناس وتسليتهم يوم عيد جلوس الملك الإله.
3: هل تصدق حقا أن فرعون إله؟
4: اخفض صوتك أيها المجنون. نعم أصدق، ما دام يدفع لي أجري فأنا أصدق كل ما يقول.
3: ما رأيك في النبوءة التي تقول بأن صبيا من بني إسرائيل سيأتي وينتزع منه الملك؟
4: هذه أمور لا تعنيني، كل ما يهمني أن أؤدي عملي وأتقاضى أجري. هيا بنا.
5: لقد مللت الجلوس هنا، أريد أن أتنزه.
6: المفروض يا مولاي الفرعون أن تجلس قليلا في معبدك الصغير لتتأمل وتدبر شؤون الكون.
5: دعك من هذا الكلام الفارغ، لقد سئم الفرعون الإله من التأمل ويريد أن يأكل ويتسلى. اذهب يا هامان، اذهب وأبلغهم أن الإله جائع وعطشان.
6: أمر مولاي.
1: أشعر بالاختناق لأنه وضع يده فوقي.
2: يكفر بالله وهو يقف في ظل الشجرة التي خلقها الله له. ما أعجب أفكار البشر.
1: الحمد لله أن خلقنا نباتاً

0: المعبد. هذا أفضل شيء حدث.
1: لا تنزعجوا، لا تنزعجوا، هذه رغبة الملك الإله. تقدست أيها الفرعون العظيم، لقد أمر العاصفة أن تهب وتقتلع تلك الشجرة كي تهدم المعبد الصغير، لأن فرعون يريد بناء معبد أكبر يليق بمقامه.
2: عاش الفرعون العظيم، عاش الفرعون العظيم.
0: خذوا هذه الشجرة وألقوها بعيدا، هيا إنها تسد الطريق.
1: رغبة الفرعون أمر واجب التنفيذ.
3: إنها شجرة محترقة، لا تصلح لصناعة العصي.
4: لن تخدعني، أنت تعرف أنها شجرة كبيرة الحجم، من أفضل أنواع الخشب، والأجزاء التي احترقت قليلة.
3: لن أدفع أكثر من 5 قطع ذهبية.
4: لا تنسى أن الشجرة من حديقة فرعون.
3: وما أهمية ذلك؟
4: عندما تبيع العصي لكبار التجار والكهنة سيفخرون بأنهم يحملون قطعة من حديقة الفرعون.
3: والأجزاء المحترقة ماذا أفعل بها؟
4: اصنع منها عصيا لرعاة الغنم والعجائز من الفقراء.

0: بين زميلاتك، لقد كنت معك في نفس الشجرة قبل أن تسقطنا العاصفة.
1: هل معنى هذا أننا متنا؟
0: بل تحولنا من نبات إلى جماد.
1: شيء غريب، عندما كنت نباتا كانت الشمس تعطيني الخضرة والليونة، فلما مت صارت الشمس تمنحني القوة والصلابة. أليس مدهشا أن تزداد قوتنا بعد أن نموت؟
0: لا أفهم شيئا مما تقولين.
1: ترى من يشتري عصا ضخمة مثلي؟
0: وعارية من النقوش والألوان، وليست مرصعة بأية مجوهرات. قد تصلحين عصا لراعي غنم فقير.
1: المهم أن يكون طيبا ولا يستخدمني في البطش أو الإيذاء.
2: تعالي أيتها العصا لأعطيك لسيدك الجديد، اسمه موسى، وهو رجل طيب وكريم، دفع ما طلبته منه دون أن يراك.
0: شيء غريب، العصا الخالية من النقوش والزينة تباع، وأنا

0: إنني حزينة يا أختي الصخرة، لا أشعر بأهميتي في الحياة، صاحبي ينساني في كل مكان يذهب إليه، نسيني مرة في بيت أخيه هارون، ونسيني مرة أخرى في بيت امرأة فرعون السيدة التي ربت ويحفظ لها الجميل.
1: اعذريه لعله لم يتعود على حمل العصا، تبدو على ملامحه الطيبة والخير.
0: نعم، وهو يخدم جميع الناس.
1: انتظري، جندي الفرعون يكاد يقتل الرجل المسكين.
0: ها هو سيدي موسى يحاول فض الشجار.
1: إنه يدفع الرجل الظالم بيده.
0: ما هذا؟ الرجل سقط على الأرض دون أن ينطق.
1: إنه لم يقصد إيذاءه، لو أراد إيذاء الرجل لاستخدمك أيتها العصا.
0: نعم، معذرة، سأنصرف الآن مع سيدي.

0: ما هذه الفوضى؟ لماذا يتقاتل الناس على الماء؟
1: هذه عادتهم دائما، القوي يضرب الضعيف، ولا يجد الشيوخ والعجائز والنساء فرصة للسقاية.
0: انظري إلى هذا الرجل الشهم، إنه سيدي موسى الذي يسقي لهاتين الفتاتين.
1: يا له من شخص كريم الخلق،
0: إنه دائما يساعد الناس.
1: سيجزيه الله خيرا، إنهما من بيت كريم، أبوهما شيخ كبير من أفضل الناس هنا في مدين.
0: ليته يتزوج إحدى الفتاتين.
2: يبدو أننا سنراك كثيرا في أرض مدين. سيدك موسى سيتزوج بإحدى بنات الشيخ.
0: نعم، وسيعمل معه في رعاية غنمه 8 سنوات أو ربما 10 كمهر يقدمه للعروس.
2: من أين أتيت أيتها العصا الطيبة؟
0: كنت جزءا من شجرة في حديقة فرعون.

0: لقد تغير المكان تماما.
1: إن الله يبارك في عمل سيدي موسى.
0: سمعت خبرا عجيبا، سمعت أن سيدك ينوي الرحيل هو وأسرته.
1: هذا صحيح، سنرحل اليوم إلى صحراء سينين.
0: ولماذا يغادر الأرض التي عمرها وتعب فيها كل هذه السنوات الطويلة؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه أن سيدي مصر على الرحيل، يبدو أنه يستعد لحدث خطير.
0: أنت تتحدثين بغموض أيتها العصا.
1: عصا؟ أحياناً أشك في أنني عصا، أشعر وكأنني مخلوق آخر يتخفى في هيئة عصا. أقود الطريق أمام القافلة، خطوة لي وخطوتان لقدمي سيدي موسى. عندما تشتد حرارة الشمس أتحول إلى وتد لخيمة صغيرة تمنح الظل. عودوا إلى الطريق، العصا لمن عصى، إنني لا أضربهم، فقط أهش عليهم. لقد فروا جميعا. كنت أشك في فائدتي بالنسبة إلى سيدي موسى، وها أنا أجد لنفسي فوائد كثيرة. فهو يستند علي في سيره، ويهش بي على غنمه، ويستخدمني كوتد لخيمة أو كسلاح عند هجوم الذئاب. ومن يدري، ربما أقدم له غدا خدمات أعظم. ما أجمل أن تشعر العصا بأهميتها عند سيدها. ولكن هل أنا عصا؟

كيف يتحمل سيدي موسى وأهله هذا البرد الشديد؟ إن خشبي يكاد يذوب من المطر. هناك نار، سنذهب معا. ويبقى أهله في الانتظار. شيء عجيب، إنها ليست نارا ولكنه نور.

0: لقد فزع سيدي موسى من صورتي. كان يحملني في يده كل هذه السنين وهو لا يعرف أنني حية. سأعود إلى سيرتي الأولى، عصا من الخشب ليأخذني سيدي في يده ولا يخاف. إن أمامنا مهمة عظيمة.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. صدر الأمر إلى سيدنا موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، ولأنه هو الذي يملك أمر قومه. لقد استخف الفرعون بمن يحكمهم فأطاعوه، صدقوا أنه إله أو أراحوا عقولهم من التفكير في الأمر، وتجنبوا الحوار مع رجل يقتل كل من يخالفه في الرأي. ذهب سيدنا موسى إلى قصر الفرعون مسالما، وهو يعلم أنه ذاهب إلى قلب الخطر. غدا بإذن الله أكمل لكم قصة عصا موسى.

0: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. هذا المقطع من الآية الكريمة 27 من سورة يونس تناول مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الآية اللي تسبق هاي الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كأنه أكو مقارنة، القرآن الكريم يريد يحط معسكر المحسنين بجانب ومعسكر المسيئين بجانب. وبالمناسبة الآية اللي قبلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة يرون بها روايات، وهالروايات يعني ما بعضها واردة أيضا قد تنسب للأئمة سلام الله عليهم، أن الزيادة هي قبة من لؤلؤة واحدة. هنا شوية يريدنا وقفة، أكو أخبار من هالنوع موجودة كثيرة، يعني أن الله عز وجل يعطي العبد يوم القيامة كذا مدينة فيها كذا وفيها كذا لؤلؤ وذهب ومرجان. هذا يعني شنو توجيهه؟ يعني مثلا إحنا نعرف أن الذهب واللؤلؤ أو القضايا اللي نسميها أحجار كريمة أو معادن ثمينة، هاي نعرفها إحنا، هنا ثمنها يتحدد لوجود الإشباع. شلون يعني؟ أقرب لك الفكرة. الاقتصاديين لما يمرون بالسلع يقولون ثمن السلعة بنسبة ما فيها من إشباع. يعني مثلا بيت أسكنة، هذا البيت يمنع من عني الحار والبرد، ويمنع عني عيون الناس وتطفلهم، ويحفظ أغراضي وأدواتي وأموالي بإشباع مباشر إلي بنسبة إشباع ثمنة، نوعية بناء موقع الجهات كلها وبإشباع. زين، الطعام اللي أكله بإشباع، معدتي تحتاجه مقابل هالإشباع هذا اللي يصير عندي، أنا أدفع ثمن. زين، بالجنة مثلا أنا لما أريد أكون في رضوان الله عز وجل، إذا كنت في رضوان الله ما يهمني أن أكون في لؤلؤة أو أكون في خص مع القصر. مو يقول القرآن الكريم حور مقصورات في الخيام. هسه الخيمة شنو؟ خيمة من قماش أو خيمة بحفرق

المهم ما أكون أنا في رحمة الله، في ظل الله الذي نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. الواقع ما يفرق أن يكون هذا أو ذاك. شنو معنى مثلا بعض الروايات اللي تعطي المؤمن هالقد غرفة 70 كذا غرفة، كل غرفة إلها مصاريع كذا، فيها كذا فيها كذا. الداعي يعني هاي إلها منشأ لو ما إلها منشأ. إذا مسألة إشباع هناك ما موجود هذا موضوع الإشباع، مسألة إشباع هناك ما موجود هذا موضوع الإشباع. وأحيانا إشباع معنوي، الإشباع المعنوي هنا عندنا الطبقة تحدد بملابساتها. شلون يعني الطبقة تتحدد بملابساتها؟ أكو نوع من السيارات ما يركبوا إلا طبقة خاصة، أكو نوع من البيوت ما تسكنها إلا طبقة خاصة. الرتبة الاجتماعية تحددها هاي الخدمات اللي يستخدمها الإنسان، الأشياء اللي يستخدمها الإنسان. زين هناك أكو شيء أو لا؟ يعني مثلا المؤمن يعطى كذا، يبدو أكو شيء من هذا القبيل. شنو يعني نازل أكو درجات، وإلا من ناحية كان الفلؤلؤ من خشب، لكن يظهر أكو تحديد كرامة للأولياء، أكو بتعبير للمطيعين للمؤمنين تمييز. يعني يكون بعض الناس عنده نسبة معينة من الإيمان، وطبعا هاي النسب محفوظة، يمكن الله عز وجل هو تعبنا بالعقل، والعقل يقتضي أن تكون النسب محفوظة. الله تبارك وتعالى تعبدنا بالعقل. يعني أنا إذا واحد الآن أعمل وياه بسوق، أنا هذا حجمه 1000 دينار، ما أتعامل وياه ب7000 دينار، وفق حجمه. كذلك إذا عنده نسب معنوية، عند معلومات ما ثانوية أو الفروض كلية، أتعامل وياه وما خلي مدرس مال ابتدائية، لكن مدرس ثانوية لازم عنده رتبة أعلى، مدرس جامعة لازم يكون عنده رتبة أعلى. إذا الرتب الله عندما تعبدنا بالعقل، العقل يقول رتب محفوظ. فيبدو أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المؤمنين غير هالمعنى ما إلها توجيه، لكن لا يصل إلى درجة بحيث يأباها العقل أو يأباها تأباها المقاييس. لأن أحيانا أنت قد تقرأ روايات الواقع ما تشتهي تقرأها، يعني لئلا يتدس إما المجتمع ما يهضمها، أو لا هي في حد ذاتها ما تلتقي مع المقاييس التي أرادها الله عز وجل. سيعطى 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 غرفة، في كل غرفة علما السبعينات علما، يعني فرد شيء فرض. المهم أنت خليه هذا في رحمة الله، خليه في ظل الله. يعني إحنا نؤمن بما ورد به القرآن، بما جاء به الكتاب الكريم، أما التفاسير ما يعني إحنا ما مسؤولين عن الإيمان بها. أكو أشياء ما مسؤولين عن الإيمان بها، الواقع مسؤولين بالإيمان بالجملة. أؤمن أن هناك نعيم وأن هناك عذاب. القرآن الكريم يرسم لي صور النعيم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى آخر هالصور الرائعة اللي يرسمها القرآن الكريم في حدود تتناسب مع العقل ومع المقاييس. أما أنماط من التفاصيل اللي قد تكون حتى لو كانت صحيحة وتأباها قدراتنا العقلية، ما ملزمين احنا بالإيمان بها، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية حطت المعسكر الثاني، والذين كسبوا السيئات. هنا واضح أن السيئات ما مفروضة على الإنسان، هو يكتسبها باختياره. الذين كسبوا وهذا اللي يقول لك أن من يطلع هذا من بطن أمه وحط له الله على جبهته طمغة، أنت شقي. شلون يا أخي شلون أخي، وين العدل شا؟ وين راح العدل إذا هالشكل؟ إذا كان الله عز وجل رأسا يحكم عليه بالشقاء، مرة تقول لي أن علم الله يتعلق بأن هذا سيكون شقي باختياره، ما يخالف هذا، ما تقبل المقاييس والأدلة تساعد عليه. مرة لا تقول لي أن هذا الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، يعني الله كتب عليه الشقاء. إيش مشتهى يا كتب

0: وشنو الدليل؟ يقول بلى الله يشتغل بكيف يعني لا يفعل عما يفعل. تمام، لا يفعل عما يفعل، لكن مو ما يفعل شيء أباه، تأباه المقاييس اللي هو أمرنا باتباعها، اللي هو تعبدنا باتباعها. حاشا لعدل الله، حاشا لكرم الله. نعم، فإذا في واقع الأمر أن الإنسان يكتم. أنت لما تقول لي بأن هذا الإنسان قد يكون، افرض الله يخلق عند السرقة والله يعاقب على السرقة، والله خلقكم هو ما تعملون، ها؟ فلما الله عز وجل خلق يقول لي أن كل عمل من أعماله الله خلقها في داخله ويعاقب عليها. ولا يا أخي القضية هي مو الشكل، مو الشكل، هذول كانوا ينحتون صنم وهذا الصنم اللي نحتوه يعبدوه، فالله نعى عليهم هذا، قال لهم هذا اللي تعبدوه واللي تعملوه بأيديكم هو اللي الله خلق أيضا، هذا مو إله، لأن الإله خالق ورازق، هذا ما يقوى على شيء، اللي تنحت أنت بيدك هذا مفتقر، والله غني والله خلق. أنت وين صرفت الآية وديتها؟ حتى إلى أي عمل في داخل، أنا إذا عندي حب لشرب الخمرة معناه والله خلق عندي هذا، عندي للشرقة ومع ذلك يعاقبني، هذا كلام. وهذا مع الأسف هو رأي المذاهب الإسلامية الأشاعرة، يعني الأشاعرة هذا رأي كلهم، كلهم بصورة عامة. يعني أنت جاي تسلب كرامة الإنسان، جاي تحوله إلى ربيطة بالمحيط، أشبه شيء بالحجارة، يحركها واحد تتحرك، ما يحركها تبقى بمكانها، وين راحت كرامة الإنسان؟ أنت إذا تفترضني أن هذا كله مصوغ على شيء معين، أرجوك الله خلق لوني أسمر، لما الله خلق لوني أسمر باكر يقول تعال ليش أنت أسمر؟ أعاقبك، ليش ما تصير أبيض؟ أنت خالقني هالشكل، ليش مطلوب أنا؟ هاي من هالقبيل عينا. وهذا تأباه تماما، تأباه المقاييس العلمية والمقاييس العقلية، والتي أراد الله عز وجل منا أن نشير وفقها في سلوكنا اليومي في سلوكنا العام. إذن شو تتنبه تعبير الآية؟ والذين كسبوا السيئات، هاي نقطتين بها، أولا أن الإنسان هو يكتسب، هو السيئات ويعملها، مو مفروض عليه من الله ويعاقب عليه، وحدة. والثانية سيئات هي قبل أن يكتسبها هي سيئات. تفت لي والله لهالموضوع، لأن هاي وحدة من نقاط الخلاف، أن شنو هو العمل الصالح والعمل السيء. الأشاعرة يذهبون إلى هذا الرأي، إلى أن لا شيء لا قبيح إلا ما قبحه الشرع، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع، وكل شيء الشرع قبحه هو قبيح، وكل شيء الشرع حسنه هو حسن، ها؟ وإلا قبل لو ما الشارع يطلق عليه قبيح قد يكون هو مو قبيح. يعني مثلا الزنا قد يكون مو قبيح لكن الشارع قال قبيح صار قبيح. السرقة، خيانة، واحد يخون بلده، يخون أمته، يخون وطنه، يقول لك هذا قد يكون مو قبيح لكن لأن الله مثلا قال قبيح صار قبيح. لا، هاي مغالطة للعقل. هو القبيح قبيح قبل أن يقبحه الله عز وجل، يعني فعلا الحكم صدر عليه لأن قبيح، نبه، الحكم صدر بحرمته لأن قبيح. يعني كل واحد يدرك بعقله، يدرك بفطرته أن بر الوالدين حسن، وأن عقوق الوالدين نعم شيء، ما يحتاج إلا الله يقول لي لا تعق. عقلي يقول لي أن هذا أبوك تعب من أجلك وأمك تعبت من أجلك، ودولة تحملوا المشاكل في تربيتك وفي ولادتك وفي رعايتك، فبرهم بر الوالدين أمر يحكمه العاقل قبل الشارع. فلذلك إجا الشارع باعتباره حسن أمر به، لأنه إحنا عدنا القبح والحسن هي ملاك الأحكام، كل حكم شرعي نعم ملاك الحسن والقبح ما في شك. يعني الله عز وجل نهى عن أشياء لأنها مضرة ولأنها قبيحة ولأنها تنافي الفطرة ولأنها تفسد المجتمع، وأمر بأشياء لأنها حسنة يقوم عليها النظام ويصطلح عليها أمر الناس. فإذا ليش المغالطة هاي البديهية أن حسن وقبح ذاتي للأشياء؟ يقول لك ما أكو هاي، إنما هاي صفات يخلعها عليهم الشارع، الشارع المشرع إذا قال الله عز وجل، إذا قال هذا قبيح صار قبيح، ولا وقد يكون حسن مثلا، وهي مغالطة مو مقبولة أبدا، لأن الآية رأسا عبرت عنها أنها سيئات، فقالت والذين كسبوا السيئات. زين السيا سيئات، هنا قد يسأل واحد سؤال، يعني كل ما يسوء الإنسان هو سيئة؟ لا، مو كل ما يسوء الإنسان سيئة، كلما يحدد المجتمع أنه سيئة. وإلا أحيانا أنت هذا اللي يشتغل بالحرام لما تريد تمنعه يشتغل بالحرام وتريد تمنعه، هذا يشتاء من عندك، لك شو أنت ليش تقطع رزقي، ليش تطلبني ها؟ يعني هذا معناه إذا شاء إحنا نبطل عنه؟ لا، مو كل ما يشوء الإنسان هو سيئة، لا، لكن ما يشوء العقل العام، العقل العام إذا المعنى اصطدم وياه بطبيعة الحال المشرع سيد العقلاء، أنا أستكشف من الجانب أن الله عز وجل ما حرمه العقل حرمه الشرع. فأما القضايا الفردية وهي القضايا الفردية في واقع الأمر يحتاج لها شوية إلى فهم دقيق. أنا أتخطر أول عام جاني واحد في لندن قال لي مولانا عندي سؤال عندك أنا شوية ضروري، ممكن توقف لي هالحكي الدنيا تمطر وأنا واقف أمي السيارة أريد أركب، وقال لي تفضل وقفت. قال لي دول شوية كفرة، شو رأيك نبيع عليهم شوية مخدرات أكو مانع؟ اي والله عليم الله وكفى. قلت له يا أخي أسألك سؤال. قال لي إيه. قلت له أنت كنت في بلاد مسلمين وبلاد عرب، طوق بيت تسكن بي؟ قال له علموك؟ قال له الطوق الدواء؟ قال لي لا. استقبلوك؟ منحوك جواز سفر؟ قال له مو ذني كلهن سووا لك ياهن هنا ذني ها؟ كلهن سووا هن لك تعليم وصحة والطوق بيت وجواب كل شيء، كل شيء سووا لك ياه. ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وبعدين الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. ثم دولة يقولون إن مسيحيين مو كفرة. قال بلى يعني مسيحيين يعني كفرة أدري، لكن حملت عندهم رسالة عندهم دين. بعدين أنت ترى تشوف أخوك يتلوى بالشارع واحد جايب له من هالسموم موكلة من عندها تقبل؟ زين راح بعد يومين إجي سألني سؤال مماثل من هالنوع قبلي، اضطرني أنا أصيح بي يعني صحت بي وفعلت بيها تماما. لا شوف أكو نوع من البشر واقعا هذا، أدري أنت لما تقول مخدرات شايف أكثر من هذا، هذا لما تمنع أشياء تشتاء تأذى شلون تنهى عن أن يبيع؟ يعني هل معنى ذلك أن هذا إذا شاءه هذا إحنا كون نبطل عنه مو كل ما يشوء الإنسان أحيانا، أحيانا دواء بأن تشوءه، دواء بأن تشوءه، نبه لي دواء، لأن العقاب يشوء الإنسان طبعا ولكن يصلحه الله عز وجل. ليش فرض العقاب؟ فرض العقاب على أساس أنه يصلح هذا الفرد، ولا ما يريد ينتقم منه. يعني المدارس العقابية الآن سواء الموضوعية من عندها أو الدينية تتجه تميل إلى هذا، تميل إلى أن العقاب هو عبارة عن إصلاح مو عبارة عن انتقام، لا لا، عملية إصلاح تأهيل الفرد للعودة للمجتمع ثانيا. خلينا نرجع للموضوع. إذن الآية تقول وجزاء والذين كسبوا السيئات، تقلت قالت جزاء سيئة بمثلها. طيب جزاء سيئة بمثلها هاي المماثلة إنما افترضها الشارع في مقابلة السيئات تحقيقا للعدالة. كيف يعني؟ قاتل يقتل، هذا ارتكب جريمة يعاقب هو نفسه مرتكب الجريمة شخصيا، المسؤولية الجنائية تتعلق بشخص مرتكب الجناية. وطبعا هذا المبدأ هو يأكد عليه الإسلام. ليش أكد؟ لأن الإسلام إجا بمحيط، هذا المحيط ينقل المسؤولية الجنائية من شخص مرتكب الجريمة يعممها على الناس.
1: يا الناس شنو ذنبه؟ ما تفتهم.
0: أنت شخص قدر، ها؟ ارتكب جريمة. الآخرين النظاف شنو ذنبهم؟ ليش؟ ها؟ شنو ذنب؟ أرجوك يعني إذا شخص أشاء ساعد بالإشاءة ما يخالف، عمل آزر شارك بالرأي ما يخالف، عاقبة. لكن شخص بعيد عن هالعوالم شنو ذنبه؟ جريمة المرتكب تقع على رأسه. هاي احنا عندنا في المحيط اللي اجى به الإسلام، واحد من القبيلة يقتل له واحد، زين؟ أصبحت القبيلة كلها مطلوبة. ليش مطلوبة القبيلة؟ ليه؟ شنو ذنبه؟ يعني واحد أفرض من هؤلاء من القبيلة، شخص مثلا غير ملتزم، شخص ما عنده أخلاق، شخص منفلت، مجرم، متعود على الإجرام، هل معنى ذلك أن القبيلة بأجمعها تصبح مسؤولة ويصبح كل واحد يكون هو يراعي روحه؟ أن هذا مطلوب ليش؟ لأن فلان من قبيلته اعتدى على فلان. أرجوك يعني هذا معنى شائع وباقي عندنا إلى الآن، لا تروح بعيد إلى الآن، موجود الآن عند القبائل. إذا شخص من القبيلة قام بجرم أصبحت القبيلة بأجمعها، وقد يجي له إلى واحد طاهر طيب ينتقم من عنده، قد يجي له إلى واحد طاهر، نعم طيب، ينتقم من عنده، وشنو ذنب هذا الطاهر؟ ليش؟ روح إلى ذاك خصمك، ها؟ فهذا المعنى في واقع الأمر الإسلام جدا وقف بوجهه، الإسلام وقف تماما بوجه هذا، ولا تجر وازرة وزر أخرى، ها؟ أن هذا الذي ارتكب الجرم هو المسؤول عن هذا المعنى. أو تدريش كثر تعب رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل إقرار هذا المبدأ. زين، المثلية بيش تتحقق؟ جزاء سيئة بمثلها، أولا هذا يكون مماثلة أكو بنوع الجزاء. شلون يعني مماثلة بنوع الجزاء؟ يعني الآن واحد قطع على إيد واحد، أكو يمكن تصير مماثلة، يعني المماثلة مضمونة، هذا قطع تقطع ايده، لكن واحد ضرب له واحد بعصا وخلى مخه اختل، المماثلة هنا مو مضمونة، لان لما نضربه بعصا بضربة قوية يجوز يموت، المماثلة مو مضمونة. لما المماثلة ما تحصل مو مضمونة ينتقل الى حكم اخر، نبهلي، اذا المماثلة ما صارت مضمونة، اما اذا لا المماثلة مضمونة لا ينبغي أن تراعى المماثلة، هاي نقطة. النقطة الثانية، الواحد ما يقتل به أكثر من واحد، لا يجني الجاني حين يجني إلا على نفسه. يعني افرض واحد قتل له، تعالنا أنت منه حتى أخليك كفو لفلان، ها؟ أنت مو كفو وحدك، ها؟ لازم قبيلتك كلها نمحيها من الوجود. شنو يعني؟ هذا قتل والقاتل هذا الواحد بواحد، النفس بالنفس، هذا خلص مماثلة أكو. هسه هذا مهما يكون عنده رتبة اجتماعية، عنده منزلة، أنت ما تقدر تراعي، تمام صحيح، يعني التقدي تقول لي أكو واحد عبقري مال الدنيا عبقرية، يجي لي ابن شارع، ها، يعتدي عليه، يعني هذا مثله على حد سواء؟ لا مو مثله، لكنه المفروض أن العقاب الجاني لا يجني إلا على نفسه، هو نفسه هذا عندما قاتل ما تقاتل العلم مع الجهل، تقاتل الإنسان مع الإنسان، يبقى العلم إلى مكانته إلى كرامته، ها؟ يبقى فلان قمة وقتل واحد من أبناء الشوارع، تمام، هذا ما ممكن يعتبر هذا ندل هذا، لكن خوف الجزاء ملاحظ هالجانب، الجزاء يلحظ هالنقطة هاي. زين، ساقد يقول لي واحد، زين انت ليش ما تطبقون هذا؟ شنو يعني ليش ما نطيعان؟ قد يقول لي أنتوا ليش ما تقتلون السيد بالعبد؟ إذا واحد يعني العبد ما عنده روح، عنده روح، مو إنسان، عنده إنسان، إنسانية. ليش السيد إذا قتل عبده ما تقتلون السيد بالعبد؟ ليه؟ لا شوي تنبه لي زين للإشكال. ترى الإشكال أكو جماعة من المستشرقين أثاروه. شو التفت لي؟ ترى أولا أكو عندنا بالتشريع الإسلامي أكو عندنا مدرسة تذهب إلى قتل السيد بالعبد. الأحناف هذا رأيهم، رأي أبي حنيفة وجماعة فقهاء الأحناف، هذا رأيهم، رأيهم أن النفس بالنفس هذه عبارة ناسخة للآية التي تقول الحر بالحر والعبد بالعبد. نبه لي زين، هيعتبروها ناسخة. فالاتجاه موجود، وهذا يفتح لنا، يفتح لنا باب أن التعبد بمذهب من المذاهب الإسلامية في مسألة من المسائل اللي هي مورد للاجتهاد. كان أكو عندنا مورد، مسائل بيها مورد للاجتهاد ومسائل مو مورد للاجتهاد. أنا شرحت لك أمس، قلت لك الاجتهاد في مقابل النص ما مقبول أبدا، ما مقبول. الله عز وجل عندما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما إلك أنت أن تجي تجتهد تقول لا والله أساوي المرأة بالرجل، هذا رأي مو مقبول. لكن أكو عندنا دلالة ظنية، الآية من الآيات اللي دلالتها ظنية مورد من موارد الاجتهاد. هذه في مثل هالمقام رأي لمذهب ورأي لمذهب آخر يعتبر رافد من روافد الإسلام، فهذا الرافد موجود، موجود. هذا أول رأي، هذا رأي. شيء الثاني، إحنا عندنا ترى الفارق أدبي. شلون أدبي؟ يعني إذا دفع فرق الدية بين العبد والسيد، فارق أدبي، إذا دفع فرق الدية يقتل به، وهذا رأي يذهب إلى كثير من الفقهاء. نبه، قد يخالف بعض فقهاء المذاهب الأخرى، لكن لا، إذا دفع فرق الدية يقتل. فإذا المساواة ملحوظة، يعني المشرع الإسلامي عندما قال وجزاء سيئة بمثلها، المماثلة المقصود بها تحقيق للعدالة، هاي ناحية. ناحية الثانية أن المماثلة التي يريدها الله عز وجل في إيقاع بعض العقوبات إذا كانت حقا من حقوقه ما يمكن التسامح بها. شلون يعني ما يمكن التسامح بها؟ يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. عندنا بعض النظريات بالواقع، إذا مثلا أبو يوسف عنده نظرية يقول إذا واحد زنى بامرأة جن ثم بعد ذلك عقد عليها وتزوجها، الزنا الأولي يسقط عنه، عقوبة الحد تسقط عنه. ليش؟ لأن يقول هذا العقد أورث عنده، شنو ولد عنده؟ ولد عنده حق الانتفاع ببضع المرأة، وهذا شبهة، والشبهة تسقط الحد. نبالي شوي، غريبة هاي، مو هاي الجريمة تمت أركانها قبل أن يتزوجها، جريمة رجل اعتدى وزنى، والجريمة تمت أركانها قبل الزواج، كيف أنت تجي تسقط عنا عقوبة من عقوبات الله وأنت ما تملك؟ هذا حق عام، لأن مسألة الزنا مسألة مو بس تتعلق بالفرد حتى يمكن أن الفرد يبرئ أو يسقطها، لا، تتعلق بالمجتمع. هذا نشر فاحشة بالدنيا، يعني شجعت الانحلال، شجعت خصلة تهدد الأسر بالهلاك، فكيف تسقط عقوبة ذات علاقة بالله أنت تملك أن تسقط حق الله عز وجل؟ والغريب أن بعض القوانين تأثرت بهذا المعنى، يعني الشوراك وبعض القوانين في بعض الدول الإسلامية موجودة، شتنص يقول أن الرجل أعوذ بالله إذا زنت زوجته وهو رضي بذلك وعاشرها يسقط العقوبة، تسقط عنه، ما تقام عليها العقوبة. ده غريب يعني غريب وموجود عندي المصادر. زين الحقيقة أن هذا نمط لا ينسجم مع القواعد ولا ينسجم مع روح شريعتنا ومع الآداب التي أرادها الله عز وجل لهذا المجتمع. فأعود للآية. إذن المماثلة مطلوبة. الباري تبارك وتعالى عندما يقول وجزاء سيئة بمثلها، المماثلة تحقيقا للعدالة، لأن إذا ما صارت مماثلة يصبح الدم يجر الدم. ما صارت مماثلة ولذلك تلقى ثار مورث عد قبيلة عبر أجيال، أجيال من قبيلة إلى قبيلة ينحدر هذا هالإرث، هذا الإرث الاجتماعي المشوم ما الاعتداء. الإسلام إذا بت بي قطع وجزاء سيئة بمثلها. ثم انتقلت الآية قالت وترهقهم ذلة. شنو معنى ترهقهم ذلة؟ تتأمل الواقع، ذول اللي يرتكبون السيئات قلوبهم خالية من نور الإيمان، وهذا لما قلب خالي من نور الإيمان يعيش في ظلام الذل، يعيش في ظلام التشكع. التشايف هذا أبو الحرام يتشتر، يعني أبو الحرام يتشتر. إلا نادر، إلا عندنا بعض جماعة تخرجوا على بعض المدارس الأوروبية، هذا تخرج على نمط من أنماط الفكر الأوروبي أصبح يتباهى أنه يقعد في مجتمع عام ويمارس الحرام. هذا بعيد عن روح الإسلام. الإسلام يريد آداب، يريد أخلاق، الإسلام يريد تقيد بمواضعات العامة. يعني أنا علي رقيب من الله، علي رقيب من الإنسانية، علي رقيب من الضمير. غالبا هذا اللي يرتكب السيئات تلقاه يتختل، يدور، يعني هذا تغمر الذلة، يذل يعني ما يصل إلى الأمر من الطريق المشروع. طبعا أكو فرق بين الإنسان اللي يجي إلى بيت واضح مكشوف وزوج تبي ويدخل إلى أهله، وبين واحد لا والله حتى يدور أعراض الناس، طبعا هواي فرق، هواي فرق بين واحد يأكل الحلال على رؤوس الأشهاد وواحد لا والله يدور الحرام، يأكل من عنده، يدور المعاملات الوكشة يأكل منها. ما في شك أن هذا عند دلة، هذا رأي أن دلة هنا. رأي آخر لا ترهقهم ذلة بين يدي الله، لأنه هذا هنا إذا يقدر يستر روحه هناك ما يقدر يستر روحه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اليد شاهد على السرقة، العين شاهد على النظر، الفكر شاهد على، يعني المخ شاهد على الفكر السيء، وهكذا وهكذا، يعني أعضاءه هي شهود عليه. هذا ما يستطيع أن يهرب من الملاحقة، ترهقه الذلة، التابع الذلة، لأن هذا هو يتصور أن يعز نفسه أو يشبع رغباته. القرآن الكريم يقول له لا، رغباتك أنت تقدر تشبعها وتتعيش عزيز وكريم إذا أشبعتها من الطريق الحلال. ثم قالت الآية الكريمة ما لهم من الله من عاصم. شنو معنى هذا؟ يعني غالبا احنا عدنا بالدنيا، غالبا بالدنيا عدنا ان ذولا اهل الجنايات، بعضهم انما يقدم لان وراء ظهر مثل ما نقول، يعني معتقد ان عند عاصم عند ظهر. شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثل. المدينة كانت مركز الخلافة، طبعا يطلعون الولاة من مركز الخلافة في أيام الخليفة الثالث، واحد من الولاة أخوه الأمة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، ودى والي إلى الكوفة. إجى الوليد، دخل إلى الكوفة، بدأ يتصرف بالكوفة تصرف، كوفة المفروض أنها بلد مسلم، أرض الجهاد، ثغر من ثغور الجهاد، لأن كانت معسكر كوفة أساسا، أسست معسكر، ومعسكر إلمن للغزاة المجاهدين يروحون للجهاد ويرجعون إلى أماكنهم هنا معسكر لهم. طيب هذه يكون يشاع بها العدل، يكون تنتشر بها قيم الفتوة، قيم الأخلاق. يجي ليها الوليد عند أبو جبيد نديم، ما له هذا النصراني مسيحي كان، أبو جبيد هذا شغلته شنو؟ يوفر للوليد لذائذة، يوفر للذائذة هالقدر الذي يحتاجه يوفره إلى بكل صنوفة، ويصرف لأموال من بيت المال طائلة. يعني صور ليلة من الليالي صرف له 600,000 دينار. 600,000 دينار تعرف شنو يعني؟ كانت 600,000 دينار من الذهب، يعني كانت تبني مدينة 600,000 دينار. هالمبلغ يصرف إلى حتى إجى لي الخازن مال بيت المال، لما إجى لي عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، عبد الله بن مسعود جابوا له التحويل 600,000 دينار. لما جابوا له التحويل قال شنو هذا؟ قال له هذا حوله الأمير إليك. قال له أنا خازن للمسلمين مو خازن للأمير، الأمير رجل موظف يأخذ راتبه مو أكثر، أما أنه المال مال المسلمين أنا ما مسعد أكون خازن لهذا. ودى الخبر إلى الوليد، الوليد قال له إنما أنت خازن لنا، هات المفاتيح. قال له تفضل هاي المفاتيح، قطفها إلى المسعد أعطيك المفاتيح وطلع. طلع هذا الرجل الوليد، يعني وصلت الأمور به إلى درجة مهزلة، أعتقد مر عليكم كثيرا، وصل الأمر بالتأريخ إلى درجة رجل ترنح الخمرة وجاي الفجر يصلي بالناس، ها والخمر دايخ يعني يقيء الخمر بالمحراب، والمصيبة طلعوا لهم سند. شنو السند؟ سند صلوا خلف كل بر وفاجر. شلون يا أخي صلوا خلف؟ شلون النبي صلى الله عليه وآله يقول أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون إلى الله، شلون صلوا خلف كل بر وفاجر؟ شلون يعني عليها استناد؟ أنا مقدم لي واحد بيني وبين ربي جاي يقرأ بي قرآن ويصدرني بمحراب، إذا ما أعرف نظافته وعدالته مسلم متقيد بالآداب وبالأخلاق الشرعية شلون أصلي وراءه؟ شلون قوترة والحجي؟ لكن طبعا لما الوليد يشبح بحوض مال الخمر يريد لواحد يطلع له رواية، ها؟ لأن هذا بعد إلى الآن تعبر عن الكتب خليفة المسلمين. فالنتيجة من النوع، فلما يكون هكذا هذا الوليد تصور كان يجي إلى الناس وهو سكران وأحيانا يهدر بالصلاة، فراحوا جماعة اشتكوا إلى الخليفة، اشتكوا جاب جذب الخليفة له وظل قاعد هناك مكانه، نقل من الكوفة وقعد. من يقيم عليه الحد؟ من اللي يقوم يقيم عليه الحد؟ أي أشبه شيء يقولون في يوم الأسد دخلت إلى الغابة بقرة ودجاجة وخروف، صاح إلى الثعلب قال له أو إلى الذئب قال له تعال اقسم ما بيننا، قال له والله القسمة معروفة يعني محلولة المشكلة، البقرة إليك والخروف إلي، وهاي الدجاجة لهذا الثعلب، ضربه نثر دماغه قتله، صاح للثعلب قال له تعال اقسم انت ما بيناتنا، قال القسمة هي معروفة يعني الدجاجة الصبح انت تفك بي ريقك ما بي شيء، والخروف الى الظهر والبقرة للعشاء، قال له من علمك هذه القسمة العادلة؟ قال رأس الذئب الذي بين يديك، هذا علمني القسمة. الواقع هاي من النوع، من يقيم عليه الحد؟ أرجوك من يقيم عليه الحد؟ هذا أخو الخليفة لأمه، من يقيم عليه الحد؟ ظلت الناس عائلة ما حد يكلمه بشيء إلى أن جذبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قام له وأضربه أقام عليه الحد، وظلت هاي في نفوسهم على الإمام سلام الله عليه. نعم ظلت في نفوسهم على الإمام. فهذا عند عاصم، عنده عاصم يعني يستند إلى عاصم، وإذا استند إلى عاصم يهون عليه ارتكاب الجرم. الآية الكريمة تقول أن هؤلاء ما لهم من الله من عاصم، ما يمكن واحد يعصمهم من الله، لأن من اللي يقوى؟ من اللي يستطيع ويقوى أن يمد يده إلى لتحول بين أحد وبين الله؟ ما يمكن أبدا، كل يد تمد تباد هناك. الله عز وجل لا يترك من يرتكب الخطأ أبدا، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولذلك أنت تلقى أكو للحسين سلام الله عليه أكو دعاوى استجيبت في وقتها فورا، وأكو دعاوى أخرت لمصلحة، وترى موجودة دائما هاي كثيرا، يعني كثيرا ما تلقى واحد يشغر إلى الله، يا ربي آخر إلى متى أنت مخلي هالشجولة؟ شو انتظر يا أخي؟ الله عز وجل لا يعمل إلا الصالح. لا تعتقد أن الله غافل عن هؤلاء أبدا، لا بد من أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن شنو المصلحة أحيانا لا تنفع.

0: وفت في عضدك. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم اجعل هذا البلد وباقي بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا الماشي البعيد عليل لكم بالديار، عفتوها جنبية شعر بكظة النار.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو وهالتلفان لمو البنين تودي رسالة هي الماشي.

مرح علي وقتي لأهل وموت تجيني حزب الأرقاب يا ابو المداد.

هي

什么？

منها يا ابني هي ايدة تزيح الوجع عنها يا الولد يا ابني.

بعد وايد يا حكي والله. خادم الزهراء العزيز مسلم المطوري عمي

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هداية والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل، ويذكر الناس ويصور في الأرحام، ويهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك، ويهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، ويسعد ويشقي، ويضحك ويبكي، ويسر ويحزن، ويهب ويأخذ، ويقوي ويضعف، ويقرب ويبعد، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن، يكتب حسنة وسيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويقضي عذابا ورحمة، يوفق ويخذل، ويكرم ويهين، وينشئ ويعيد، وهو اللطيف الخبير. كل يوم هو في شأن، لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة، ولا تقال كلمة، ولا تطلق نظرة، ولا يخط حرف، ولا تمشى خطوة، ولا تسكب دمعة، ولا تهمس همسة، إلا بعلمه وهو العليم الخبير.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الفلاح في مزرعته، أيها الأستاذ في مدرسته، أيها الطبيب في عيادته، أيها التاجر في تجارته، أيها الملك في مملكته، أيها المستغرق في نومته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا حجر، يا شجر، يا بدو، يا حضر، يا من

ذهب ويا من حضر، يا من اغتنى ويا من افتقر، يا من غلب ويا من انتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الشيخ الهرم، أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الغني، أيها الفقير، أيها الناس كل الناس، أيها العالم كل العالم، أيها الكون كل الكون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها النهار الباسم، أيها الليل القاتم، أيها الطل الناعم، أيها الجبل الجاثم، أيها النهر الجاري، أيها الضوء الساري، أيها شعاع النار، أيتها الحديقة، أيتها الأزهار، أيتها الأوراق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

تصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خيرها.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب يومكم بعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليوم على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم

0: المهرجان.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد.

0: درجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا

0: 0025 مجمع الأميرات السكني. لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أون أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء، وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
3: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية ومليارات الدولارات والدنانير وسبائك الذهب. أحبتي مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي، حياكم الله بحلقة جديدة ونقدر نقول استثنائية من برنامج كم الصباحي عيش صباحك. اليوم البرنامج ما راح ناخذ فيه وقت هواية، لكن راح نسلط الأضواء على بعض الشؤون العراقية من الأخبار والأحداث اليومية وكذلك بعض الحكم. وسؤالنا اليوم، خلينا نطرح سؤال لحلقتنا ونقول: ما الفرق بين المليار والمليون دولار؟ اللي راح يجاوب خلينا نشوف شنو ننطي قارورة مي بها فلوس دولارات، لو قونية مطلعيها من تكرمون المجاري بها مليارات الدنانير، فنشوف شنو ننطي هدية. فتحية لكل الأصدقاء والأحبة وكل من يستمعنا عبر الموجة 92.1 وكذلك يتابعنا عبر البث المرئي. دائما نذكركم في كل برنامج صباحي نذكركم بتصريحات سابقة لأشخاص تم اعتقالهم بتهم فساد، ما زال تم اعتقالهم بتهم فساد، يعني ما ثبتت عليهم، مثل ما يقولون القادة السياسيين، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. شالوا من بيته كذا مليار وكذا سبيكة الذهب وكذا ما أعرف شنو، ويقول لك المتهم بعد بريء، خطيئة بريء، فما عنده إمكانية أنه يشتري بيت أو ينطي 10 ملايين الأبو زينب، اللي يقول له أريد 10 ملايين، رئيس وزراء يقول له أريد 10 ملايين لا أنتحر. فتخيلوا أنت الموقف وراء بفترة تطلع هذه المليارات اللي موجودة ما أعرف وين، كل مكان موجودة، بحيث اليوم الصبح تم القبض على أو تم مصادرة سيارة تعود إلى نائب حالي ووزير سابق بها 7 مليون دولار و13 سبيكة ذهب تتفتر ببغداد، يعني ما عندهم مكان يخلون به الفلوس بعد، لأن صارت كل الأماكن محددة، ما أعرف اللي يغير مكانهن، لكن القوات الأمنية ألقت القبض على السائق. وبعض التفاصيل خلينا نذكركم ببعض التصريحات اللي صارت.
4: أنا معروبة علي ملايين وما أخذ،
5: مستحيل، وإذا ماكو أغيرك
6: أضحي بأولاد
5: وأحدان أجيب البرلمان وقيلة.
7: الحكومات السابقة من الفاسدين سلت عليهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيرية.
8: احنا نسعى لبناء الدولة، وبناء الدولة يحتاج تضحية، نضحي بأولادنا بأموالنا بأنفسنا.
9: هذن كلهن انا مو من فراغ، من رجعت مو من فراغ، انا جماعة قالوا لي ارجع، لكن اكو شخص راح تتأذى حقيقة اللي راح موجودين، وهسه اكو بيهم منتصر، اكو بيهم منتصرين مسوين نفسهم، بس راح تطلع عليهم مشاكل، راح تطلع عليهم مشاكل كثيره.
5: والله هاني اول واحد لو كنت اشوف عنده فساد اقف ضده، واول واحد انا اجيب البرلمان وقيله.
4: اني معروضه علي ملايين وما ماخذها، اني معروضه علي فلوس وما ماخذها، اني انظف يد سياسيه في العراق بعد علي بن ابي طالب، بعد علي بن ابي طالب، بعد علي بن ابي طالب.
3: فهذه نذكركم دائما ببعض من تصريحات الأشخاص اللي تم اعتقالهم أو جزء من الأشخاص اللي تم اعتقالهم، لأن اللي تم اعتقالهم عدد يفوق 50 شخصية، بين وزير، بين نائب سابق، بين نائب حالي، بين مدير عام، بين وكثير من الناس، وللأسف كل واحد يتم اعتقاله يلقون يمه بالبيت مليارات. فقضية عدنان الجمالي انفتحت واستمرت إلى الآن وما زالت، وأعتقد بأنها ستستمر. وفي الأيام الماضية أعتقد شفتوا تصريحات مجلس القضاء الأعلى وتفاصيل قضية نور زهير والحكم 10 سنوات على نور زهير وقضيتها قضية الرأي العام. لكن هناك عفو مشروط عن الفاسدين يعني أو تسوية ممكن نسميها حسب ما تحدث به محللو القنوات الإخبارية من المحللين السياسيين بأنه استرجاع الأموال مقابل عدم الفضيحة أو إلى آخره. يعني تخيلوا إحنا عندنا هاي المليارات وإلى آخره والمواطن البسيط أو اللي مقدم على الرعاية ينتظر الوجبة السابعة. يعني الوجبة السابعة اللي صار لها من 2023 إحنا اليوم في 2026 نعم الشهر السابع أو راح نصف الشهر السابع. فخلال 3 سنوات يعني ما قدروا يطلقون واجب.

0: اللي المشمولين بالرعاية أو الحماية الاجتماعية. المواطن البسيط ينتظر سنوات حتى يحصل 275 ألف، هاي إذا كان عنده أولاد وتفاصيل، ممكن بس هو وزوجته أو ذا كبار بالسن 175 ألف. 175 ألف اللي يروح مثلا أي واحد يعني كشاب من أبناء المسؤولين إذا راح يتسوق أو ليش يسوق يشرب قهوة بهيج مبلغ، أصلا اشتهى بيتأجر طيارة وراح الإيطالي أكل ورجع، راح لدبي، راح المار، هاي إذا أجل العراق. فأنت تخيل يعني المواطن بسيط ينتظر سنوات على مود 175 ألف، اللي هي إذا تمرض ما تكفي يروح للطبيب، إذا تمرض ما راح يلقى الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، رغم أنه يقولون بأنه متحسنة. لكن وردنا اتصال من أحد الأصدقاء في المنظمات الإنسانية، تحدث بيوم أمس بأن هناك 17 آيتم من علاجات الأمراض السرطانية ما متوفرة بالمستشفيات الحكومية، يضطر المريض أنه يشتريها من الخارج. يعني هو مريض ووضعيته تعبانة وأكيد إمكانيته تعبانة المادية، لأن هو ما شاء الله من اللي ينصاب بهذه الأمراض، بس الفقراء والقاعدين بالتجاوزات اللي لم سكرابه حديد أو يبيع إلى آخره، والعامل البسيط والموظف البسيط، وكلها بسبب الانبعاثات اللي موجودة بالجو من خلال حقول النفط، من خلال الملوثات الحربية وإلى آخره. وبعد هذه الحرب الطويلة اللي عاشها الشعب العراقي مع الحروب، مع الإرهاب، مع الحروب الأخرى، تبقى أنه وضعية البلد من نأمل تكون من جيد إلى أفضل، ولكن للأسف يعني نشوف يوم بعد يوم من أسوأ إلى أسوأ أسوأ وأسف يعني نشوف يوم بعد يوم من أسوأ إلى أسوأ أسوأ وأكثر من الأسوأ. فنذكركم بحنين، حنين تتذكروها كانت تريد العلاوة مالتها 10,000، فهذه العلاوة مال حنين نأمل بأنه كل موظف من حقه هو يداوم ويتعب وإلى آخره. هاي المليارات تتنسرق من أموال الدولة، والمواطن البسيط العلاوة مالته 10,000 بالسنة أو 8,000 بالسنة، ماذا يحصلها؟ والله ماكو موازنة، أزمة اقتصادية إلى آخره. فهذه كلها من المشاكل اللي موجودة. خلينا نذكركم بحنين ونشوف شو تقول.
1: هاي العراق طلع بيها لقد فلوس، شو ما تنطوني علاوتي 10,000 بالسنة يومي، يقولكم انطوني اياها، تقولون ما عدنا، تقشف، ميزانية ماكو، النفط ما ينباع، منين نجيب لك فلوس؟ ترضين الدين من صندوق النقد الدولي قرضة مو حسنة ويكفخون بينا؟ لا ما ارضى. ترضين الصينيين ياخذون البصرة ويسوون طريق الحرير على مود علاوتك 10,000 دينار؟ لا ما ارضى. ترضين الاردنيين يبقون نفطنا حتى يصدرون النفط حتى انت تاخذين فلوس؟ لا ما ارضى. ويوميا طالعين بالتلفزيون يرزلون بينا الموظفين، باقوا الدوله نهبوها، تراه الوظيفي، احنا ننطيكم رواتب، الرواتب دمرت الدوله، شرواتب دمرت الدوله، باقي الاشياء ما دمرت الدوله. زين يا ابو سووا لنا قطاع خاص، منين ما عندنا فلوس، ما عندنا. يبكون 24 ساعه بالتلفزيون واحنا قاعدين نتفرج عليهم وحاسين بالذنب، بحيث تخلينا عن حقوقنا، لا علاوة، لا فروقات ترفيه، لا كل شيء. أول ما نفتح لنا من يقول ننطيكم راتب شهر جاي؟ يجوز الميزانية تصفر، ميزانية لعد هاي الفلوس منين؟ يومية قاعدين ترزلون بينا بالتلفزيون وتحسسون ان احنا خربنا البلد. اوكي تمام، الأطباء يا بخطية عينهم عقد 300,000، وينكو طبيب يتعين بعقد 300,000؟ وينكو طبيب يداوم 6 أيام بالأسبوع، نايم بالمستشفى 24 ساعة، يداوم بعقد 300,000؟ شلون يصرف على نفسه؟ هاي ما عندنا فلوس، اول ما يفتحون حلكم ما عندنا فلوس. شال الفلوس طلعت، رجعوا لي علاوتي، انا ما عندي مشكله، رجعوا لي علاوتي. واذا اتاخر دقيقه واحده على البصمه يغيبوني، لو يخلوني اسوي اجازه غصبا علي دقيقه واحده، شال ما دام القانون يطبق هيك علي ما يطبقوه على البقيه همينه. المهم انا اريد علاوتي، اريد 10,000، مصر عليها، أريد حقوقي 10,000 بالسنة، أريدها، هي متسوبة أريدها، إلا أريدها.
0: من حقها، من حق المواطن أو الموظف أنه يطالب بحقوقه والمبالغ السنوية اللي مخصصة له. فتحياتنا لكل من نقدر نقول عنه يطالب بحقوقه بطريقة مثالية. فدائما نذكركم بعزيز علي يقول الرقعة صغيرة يخلق الله والشق كبير، يعني إحنا أمام مشكلة

0: كلش كبيرة. يعني منين نبديها؟ من قضية الصيادين، من قضية ارتفاع درجات الحرارة، من قضية الكهرباء، من قضية يعني أكو فد مقطع يعني سابق لأحد يعني الممثلين الكوميديين، يمكن أنتم متابعيه أو شايفيه، من تجي منظمة مانحة تريد تسوي أعمار وكذا وخطية مناطق إلى آخره، فلا مجمعات وقرفت ريجون، لا مجمعات لا أعمار لا إلى آخره، والمبالغ راحت بجيب السيد المسؤول يعني حسب المقطع الفيديو. يعني هذا ممكن مو صحيح، فأنتم عارف تعرفون أنه صحيح أو مو صحيح. فهم بالتأكيد يعني اللي عنده اطلاع يعرف صحيح لو مو صحيح، لكن احنا من واجبنا انه نتحدث عن المقطع الفيديو، ما نتحدث على المواضيع الاخرى. فخليكم ويانا حتى نسمع جزء بسيط من هذا المقطع الفيديوي اللي دائما نتحدث به. يقول لك المسؤول عنده سرقات لو ما عنده. فتحية كبيرة لكل الأصدقاء والمتابعين.
1: أستاذ سعيد، أستاذ سعيد، أستاذ سعيد، جماعة الفلوس وصلوا، إجوا يردون يشوفون كم وحدة سكنية بليانة بنص مليار دولار. هذول هم إجوا. أخضر نواص، أخضر، أخضر نواص، أخضر. أيها سكت، شوف مندهش.
2: مستر هابي، وين الإعمار؟ وين المناطق المعمرة؟
1: هاي قدامك؟ هاي المدن المعمرة؟
2: هذا تفليش، oh my god, this is خرابة. وين الإعمار؟ وين المدن المعمرة؟
1: هذه المدن المعمرة. ها
2: جلوب بنص مليار دولارز؟ Are you serious؟
1: لا لا لا لا لا، مو جلوب واحد بس، احنا كل ما نشتري جلوب يحترق، فخلصت النص مليار دولار على الجلوبات.
3: I can't believe that, man.
4: Execute fees. It is easy.
3: Yeah.
4: وقف. What do you want? هاي 2000 دينار على الحلال والحرام.
3: What is this?
4: ليش تغلط؟ هاي زادا من الجلوبات. وبعدها يغلط. وقف. بعد عندنا شغلات. وقف. هاي هدية جلوب هذا. حتى شو اسمه؟ هناك.
0: Yes. عن الحلال والحرام زادت 2000 دينار. فتخيلوا يعني احنا هذا مقطع يعني تمثيلي، لكن بعد هذه المليارات ممكن جدا يكون هذا الموقف حقيقي وموجود. للأسف نتمنى انه ما يكون موجود، لكن ربما يكون موجود. فخليكم ويانا ونكرر سؤالنا، ما الفرق بين المليون دولار والمليار؟ فهذا المليون والمليار انا غششتكم في البداية بالفرق، واللي يعرف يكتب لنا من خلال التعليقات الفرق بين المليار والمليون دولار. وبنهاية الحلقة راح نجاوبكم ونشوف إذا ما جاوبتوا. فمفوضية حقوق الإنسان تدعو لحماية الصيادين العراقيين وتزويد قواربهم بالGPS. فدعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يوم أمس السبت الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية وتزويد قواربهم بالأجهزة وتحديد المواقع مواقعهم ومواقع تنقلهم. وذكرت المفوضية في بيان أنها تتابع ببالغ القلق الحادثة الأليمة التي أسفرت عن وفاة الصياد العراقي محمد عادل وإصابة زملائه أثر إطلاق نار في منطقة المياه الإقليمية. وأضافت أن حماية الحق في الحياة والأمان الشخصي هي من المبادئ الأصيلة التي لا تقبل التهاون بموجب القوانين والعهود الدولية، وموجهة النداء عاجلا إلى الحكومة العراقية والجهات الأمنية المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصيادين. نذكركم ببعد هذا يعني هذا البيان أصدر بعد وفاة أو مقتل صياد عراقي واعتقال آخرين وبوساطة عراقي، يعني فوق ما احنا بمياهنا الإقليمية يجي خفر السواحل الكويتي يعتقل الصياد العراقي ويقتل واحد من عندهم. وبالنتيجة احنا حكومتنا الآن تريد تسوي تحقيق، تريد تسوي فد إجراءات معينة، لكن عشائر الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية يطالبون باتخاذ إجراءات فورية واستدعاء محافظ البصرة والجهات الرسمية المعنية إلى البرلمان لمعرفة هذه الملابسات، هذه الحوادث اللي تصير. ونذكر بأنه سابقا تحدث لكن ما حد صدقه نائب عامر عبد الجبار اللي هو من أهالي البصرة وكان وزير نقل سابق، قال بأنه الصياد العراقي يطلع بس ما يصيد، لأن ممنوع يصيد الصياد العراقي، ينجبر أنه مثلا إذا يريد سمك ما يصيد، يشتري لو من الكويتيين لو من الإيرانيين اللي موجودين هناك، هم يصيدون ويبيعوا له. فإحنا واصل بينا إلى هذه المرحلة الصياد العراقي، فمن يتجرأ يصيد هذا يكون مصيره، أما القتل والاعتقال. فإحنا وين وصلنا؟ دولتنا وين؟ حكومتنا وين؟ مواضيع كثيرة يعني ما أعرف هسه. إحنا نحير بأزمة الكهرباء، نحير بأزمة الماء، نحير بأزمة الأمراض اللي موجودة تفتك بيئة المواطنين، نحير بزهرة النيل اللي انتشرت انتشار مخيف. يعني معقول الإجراءات الحكومية بالسنوات السابقة ما كانت تشوف، ما كانت تتابع؟ يعني هاي الزهرة مو مال اليوم مباشر، حتى تنتقل من محافظات، يعني من نقدر نقول امتدادا من ديالة وصولا إلى قريب الديوانية. فعلى على على مسار هذا المكان موجودة بواسط، وموجودة بالديوانية، موجودة بالنجف، وموجودة بكربلاء، وموجودة ببغداد. يعني شو وقت لحقت تنتشر هذا الانتشار؟ انتشرت لأن ماكو رقابة، ماكو رقابة. والمعالجات الحكومية سننجز سنستورد كثير من السينات اللي دائما نشوفها في البرامج والتفاصيل والاستضافات السياسية، لكن نأمل دائما بأنه قلنا أنه يكون هناك تغيير حقيقي في هذه الحكومة. فاحتجاجات غاضبة في واسط صارت، وبسبب تردي واقع الكهرباء زودوا لهم الحصة، لكن على حساب من؟ على حساب جهات ممكن سحبوا من محافظات إلى محافظات حتى يجهزون، لأن إحنا ما عندنا إنتاج يكفي هذا إنه تنطي 1200 ميجاوات لمحافظة. إحنا حصتنا هم كذلك في كركوك مدة وصلنا كاملة. فالكثير والكثير من المواضيع المهمة والتي نتحدث بها، لكن هي مثل ما يقولون الرقعة صغيرة والشق كبير. فما أعرف شو وقت تصير الرقعة كبيرة والشق صغير.

كون الدنيا ربيع وقمرة. فهذه من الأغنية اللي دائما نذكركم بأن هذه من الأربعينات والخمسينات، لكن للأسف لا زغرت المشاكل ولا كبرت الرقعة. فنأمل بأنه تكبر هذه الرقعة وتصير يعني تسد الحاجة وتسد المشاكل اللي موجودة. فقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي في جلسة يوم السبت حصر الصلاحيات أو صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس دون اتخاذ قرارات، فيما خول رئيس الوزراء علي فالح الزيدي صلاحية تدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات الحكومية كافة. وجاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، يعني من صار لهسه هذه عاشر جلسة تصير، حيث شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب التصويت على عدد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال. يعني هذه من الأمور اللي المفروض تكون أنه أكو مجلس استشاري قبل أي اتخاذ أي قرار ومداولة وتفاصيل وإلى آخره، مو يجي الوزير يغير بكيفه ويقرر بكيفه وإلى آخره. أوكي هو صلاحياته وزير، لكن وفق الضوابط والمحددات المفروض تكون هنالك قرارات، يعني بعيدا عن الحزبية والمناطقية وإلى آخره. فهذني كلهم من القرارات المهمة اللي المفروض يتم دراستها بصورة حقيقية. فالنزاهة تضبط 8.5، يعني 8.5 من المواد الطبية المهربة بين كركوك وأربيل. يعني احنا في كركوك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم أمس السبت إحباط محاولة لتمرير شحنة مواد طبية مستوردة بصورة مخالفة للقانون وضبط متهمين 2 في جمرك دارمان على طريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل. وقالت الهيئة في بيان أن فريقها من مديرية تحقيق كركوك بالتنسيق مع استخبارات شرطة الجمارك نفذ العملية بعد ورود معلومات عن التلاعب ببيانات بضائع مستوردة عبر تسجيلها على أنها منتجات محلية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية. وأضافت أن التحريات أسفرت عن ضبط سائق شاحنة من نوع مرسيدس وموظف في الجمرك، إلى جانب الشاحنة محملة ب 8.5 من المواد الطبية المستوردة التي جرى تغيير بياناتها وأظهرها على أنها منتجة محليا خلافا للحقيقة، فضلا عن كونها من المواد الممنوع استيرادها. وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى قاضي التحقيق المختص لإجراء التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم. يعني هذه واحدة من الأمور اللي دائما تصير، يغيرون تفاصيلها، يبيع لك نقدر نقول عنها تشيبس ويقول لك هذا عصير. فتخيل هذا المواد الطبية ممنوعة من الاستيراد، ممكن احنا عندنا نصنعها اليوم، عندنا مصانع طبية صارت، يعني مو بعدنا على الوضع القديم. فنأمل بأنه تكون تغيرت بعض الأمور وبعض الأوضاع. فقبل ما ننتقل خلي نوي درجات الحرارة. في تقرير لمرصد العراق الأخضر يقول لك العراق أيام 50 درجة حرارة، الأيام اللي تكون بها درجة الحرارة 50 تزايد. فيواجه العراق تحديات بيئية متصاعدة مع تزايد الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بنسبة تصل إلى 800% خلال 15 سنة. فقبل عام 2010 كانت الأيام بين 3 إلى 5 أيام سنويا فقط تتجاوز درجات الحرارة 50 مئوية، أما اليوم فبين 25 و40 يوم في بغداد والبصرة وميسان في هذين 3 محافظات تزيد عن درجة الحرارة 50. ماذا تعني هذه الزيادة؟ خسائر يومية تقدر ب 150 مليون دولار، انقطاع الكهرباء، تعطل المصانع، زيادة استهلاك الوقود، انخفاض الانتاجية في القطاعين العام والخاص، واللي احنا بنشوفه تقلص ساعات الدوام وإلى آخره وساعات العمل. والتأثر البيئي 60% من الأشجار اللي موجودة بالشارع ده تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، وللأسف ده تيبس. وكذلك تراجع معدلات الأمطار مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، و70% من زيادة بالعواصف
الترابية. ليش ترتفع درجات الحرارة؟ فقدان بغداد لنحو 85% من بساتين ومساحاتها الزراعية، توسع المباني الكونكريتية التي تخزن الحرارة، الاعتماد الكبير على المولدات الأهلية وما تسبب هذه المولدات من انبعاثات كربونية وحرارة، وكذلك حرق الغاز المصاحب. هذه كلها من الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. فمن 3 إلى 5 أيام قبل 15 سنة إلى اليوم، إحنا بين 25 و40 يوم درجات الحرارة

0: تراكم بها فوق 50 في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية. يعني كارثة كارثة على المدى البعيد جدا. فهذه من المواضيع اللي نقدر نقول عنها مواضيع جدا مهمة، تناولنا جزء من عدها. وخلينا نروح إلى الأخبار الرياضية. مشاهدة قبل قليل الشعب العراقي جان أغلبية سهران لمشاهدة ومتابعة المباريات، ومنها مباراة الأرجنتين وسويسرا. فبعد هذه المباراة تبين لنا بأنه المربع الذهبي مثل ما يسمى في نهائيات كأس العالم هو من إسبانيا وفرنسا والأرجنتين وإنجلترا. هذه الأربع فرق هي اللي راح تلعب فيما بينها لتحديد صاحب المركز الأول والثاني والثالث والرابع حسب تصنيفات كأس العالم. فراح تتواجه فرنسا مع إسبانيا عفوا، والأرجنتين مع إنجلترا اللي فازت على النرويج. فهذه المواجهات الرياضية القادمة اللي راح تكون، وأكيد مع الزميل علي حازم راح يتناول بعض من تفاصيل هذه المباريات. وإحنا ذكرنا بأنه كان عندنا 8 منتخبات عربية شاركت في البطولة، ولكن للأسف الأغلبية ما وصلت إلا مصر نقدر نقولها مصر والمغرب والجزائر، خرجت من دور 32، والمغرب ومصر خرجت من الأدوار الأخرى. فهذه المنتخبات العربية، والعراق تعرفون إيش قد وش وقت خسر وش قد شال أهداف وش وقت شو وقت يصير عندنا منتخب ونفتخر به بنتائجه، لكن إحنا نفتخر إنه وصلنا لكأس العالم بعد 40 سنة من الغياب. فكل هذه الأحداث والتفاصيل راح أغادركم الآن، وعسى أن تبقوا وأتمنى أن تبقوا على السمع والانتظار. بعد الساعة 9 صباحا ضيفي اليوم مختار منطقة العروبة الأستاذ أبو وليد ليتحدث لنا عن منطقة العروبة، المنطقة المنكوبة من ناحية الخدمات، من ناحية انتشار الأمراض السرطانية والوبائية والكثير من المواضيع المهمة عن هذه المدينة المظلومة في وسط مدينة كركوك، وهي تعتبر من المناطق القديمة، وللأسف احنا بدنا نشوف الإعمار بها كلش قليل، رغم انه المفروض تلتفت إلها الحكومة المحلية بصورة عامة وتحدد يعني تقلل من نسب الفقر اللي موجودة. فاحنا سابقا صورنا وذهبنا إلى منطقة العروبة وتحدثنا مع الأهالي ومع المقدار، هناك مشاكل كبيرة. لكن اليوم راح نسلط الضوء أكبر على هذه المنطقة وأحداث هذه المنطقة وتفاصيل هذه المنطقة. انتظرونا بعد الساعة 9 صباحا في برنامج المواطن يسأل، والمواطن من حقه يسأل دائما. المواطن من حقه يسأل، يريد خدمات، يريد أعمار، يريد نقدر نقول عنها، يريد كل شيء ومن حق. هذا المليارات اللي دا تطلع هذه مليارات المواطن انسرقت من عنده. المفروض المواطن عنده مستشفى يتعالج به بهذه المليارات. المفروض عنده ما يحتاج يبقى ينتظر أشهر وأشهر حتى يحجز على فد أمور معينة، كان رنين، كان بيت سكان وإلى آخره. هذه يعني إحنا هذه الأجهزة يعني سعرها مو كلش غالي مقارنة بالفلوس اللي لقوها. يعني كان نقدر نجيب هذني كلهن نبني مستشفيات جديدة حتى وإن كانت مخصصة يعني بمساحة 200 متر، خلي بها هذا الجهاز ويجي المواطن يراجع، حتى إذا تأخذون منه رسوم بسيطة لكن للأسف إحنا دائما نقول للأسف في أنه فلوسنا ضاعت. فالفرق بين المليار والمليون دولار، المليون دولار بالقارورة يلقوا ويضموه بالقارورة، قارورة الماي اللي ماي أورو، فهذا المليون دولار. والمليار دولار للأسف يحطوا قوني يذبوه بالمجاري ويضموه ويدفنوه. فهذه يعني ملياراتنا، مليارات العراقيين للأسف راحت هنا وهناك إلى جي فلان وجي فلانة، اللي صعدت تاهو، اللي اشترت شقة بفلان منطقة وفلان مجمع وفلان كذا سعرها 300 ألف دولار، والمواطن العراقي يريد له 275 حتى مو 300,000 لراتب الرعاية مدى حصله ويبقى ينتظر من سنة إلى أخرى. أبقوا على السمع والانتظار، وأتمنى أنه نجد بعض الحلول للمشاكل اللي راح نطرحها، أو نجد آذان صاغية تستمع إلى هذه المطالب الخاصة بالمواطنين، ومن ضمنهم مختار منطقة العروبة ومعاناة منطقة العروبة، وليس فقط العروبة وإنما مناطق كثيرة في كركوك والعراق بصورة عامة لديهم الكثير والكثير من هذه المشاكل للأسف. أبقوا على السمع، وأتمنى أن تكونون بخير وسلامة وأمن وأمان ووضع مرتاحين بي لأبعد درجة، لكن شوكت إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله هذه الحكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي بصورة عامة، ويكون الشعب العراقي مرتاح محصل على ما يستحق، لأن هذا الشعب تعب حروب ودمار وإلى آخره إرهاب وطائفية، اليوم يحتاج أنه يرتاح، يحتاج أنه تصير عنده يعني رفاهية بسيطة، تصير عنده فلوس أبسط شيء يطلع للمتنزهات، ما يروح يسافر للمصايف وإلى آخره والغير دول، لا أبسط شيء تكون عنده هذه المواضيع البسيطة اللي يقدر يطلع به، أبسط شيء يقدر من يتمرض ابنه يلقى علاج أو يقدر يشتري علاج، أبسط شيء من يصير عنده قدر أو لا سامح الله شيء ما عنده مبلغ جوا إيده، مو يروح يداينه، حتى ممكن ما حد يداينه، واليوم احنا بالوضع الاقتصادي الحالي للأسف بعد ما حد يثق بأحد أو ينطي بأحد. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، تقبل تحياتي، كنت وياكم أنا أحمد الموسوي في جزء قصير من تغطية عيش صباحك، إلى اللقاء.
1: صباح الخير، صباح الخير من الرشيد فأم.

0: الدراجة.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده أوفت بوعودها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. وأضاف عراقشي في تدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة، معتبرا أن الالتزام يجب أن يكون متبادلة. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة

0: وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبحسب المسؤولين فإن واشنطن تريد أن يتضمن البيان الإيراني التزاما واضحا بوقف إطلاق النار على السفن التجارية وعدم استهدافها مستقبلا، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتهيئة الأجواء أمام أي مسار دبلوماسي جديد بين الجانبين. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن هذه المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المباحثات تهدف إلى بحث تنفيذ مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى جانب قضايا التي أدت إلى أحداث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات المرتبطة في مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عنه رغم التحديات التي تفرضها الحسابات الإسرائيلية وتطورات المشهد الإيراني الأمريكي. وأوضح أن صيغة الإطار من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية، ولا سيما في ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب الحديث عن نفسك طيلة الوقت في المجالس، وتحدث بلغة مفهومة، ولا تقاطع الآخرين أثناء حديثهم، واصغي باحترام واهتمام لهم، ولا تنظر إلى هاتفك أثناء الحديث، ولا تنظر بعيدا أيضا، فتلك إشارة على عدم اهتمامك بهم والتقليل من احترامك لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الله رامي حلو.
1: راديو شي بيست موسيقى كلاسيك جاز دويتشه فيله راديو ذا فاينست ميوزك فروم بوب كلاسيكال جاز رشيد افر.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيا في محافظات البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله. شدد الزيدي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا حرص الحكومة الكامل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين كافة. هذا وشيع جثمان الصياد نجم عبد الله خالد الذي قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي وسط مشاركة ذويه وأبناء منطقته في مراسم التشييع. وسادت أجواء من الحزن خلال مراسم التشييع، فيما طالب ذوي الضحية الجهات المعنية بكشف ملابسات الحادث وإجراء تحقيق يوضح ظروف وقوعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المعتمدة. إلى ذلك، طالب مكتب عشائر الفاو مجلس النواب استضافة وزير الخارجية والسفير العراقي لدى الكويت ومحافظي البصرة. وقال مسؤول المكتب في بيان إن العشائر تستنكر اعتداء قوات خفر السواحل الكويتي على 5 صيادين عراقيين كانوا يمارسون مهنتهم في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله. وأضاف أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت مثل هذه الاعتداءات مرات عدة. سجلت أسعار النفط العراقي انخفاضا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية وفقا لبيانات معتمدة، فقد انخفض خام البصرة المتوسط

0: البرميل. أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء موافقتها على تجهيز محافظة واسط ب 1200 ميجاوات يوميا عقب احتجاجات للمطالبة بتحسين الطاقة. وأوضحت الوزارة في الوثيقة الموجهة للمحافظ أن القرار يهدف لزيادة ساعات التجهيز رغم محدودية الوقود والغاز المورد لمحطات الإنتاج، مشيرة إلى أن الكميات الحالية المتوفرة للمنظومة لا تلبي الحاجة الكلية للبلاد. أعلنت اللجنة المالية النيابية استضافة محافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل لبحث الأزمة الاقتصادية وآلية توزيع حصص الدولار للمسافرين. رئيس اللجنة عدي عواد قال إن اللجنة ستناقش خلال الاستضافة جدوى تخفيض حصة المسافر من الدولار من 3000 إلى 2000 دولار، وأضاف أن هناك ملاحظات على آلية توزيع الدولار للمسافرين كونها تتضمن حالات إذلال وفساد وابتزاز ومحسوبية.
1: سمعنا شوية أخبار من
2: في
1: الرشيد
2: كل العالم. كل العالم تستمعون إليها. إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
3: إذاعة الرشيد تقدم.
4: إذاعة الرشيد تقدم.

صباح الخير حبايبنا مستمعي راديو رشيد وبرنامجكم الصباحي اللي انتم تحبوه ومتعودين عليه صباحكم، اغاني على ذوقكم، حياكم الله.

0: أكيد برنامجكم الصباحي أطلب أغنيتك وعلى ذوقك. وياكم أنا شاهد الرباعي والإخراج والهندسة الصوتية المبدع أحمد الموصل. صباحكم فل. شلونكم حبايبنا؟ أكيد اللي يتابعونا على البث المرئي الفيسبوك والمنصة التيك توك، واللي يسمعونا عبر الراديو بالسيارة اللي رايحين للشغل، واللي يجيبون رايوكم الصبح ويجمون.
1: صباح الخير عليهم.
0: صباح النور. حياك الله مخرجنا أحمد المبدع، شلونك؟
1: الله يسلمك، شلونك انت؟
0: أنا بخير.
1: زين، انت شو راح تسأليهم اليوم؟ سؤال؟
0: السؤال إذا تقعد الصبح نقول يا فتاح يا رزاق، أكيد؟
1: نعم
0: أكيد. مرات أكو فد نقول إحنا صبحنا بوجه واحد، هذا يأثر على يومك كامل؟
1: والله مرات إيه.
0: مرات؟ أنا أقول إيه دائما، مو؟
1: لا، مرات يأثر، هو يأثر دائما، لكن يأثر مرات إيجابي مرات سلبي، صح؟
0: هو حسب الشخص.
1: نعم،
0: حسب الموقف،
1: حسب
0: اليوم نشوف آرائهم.
1: يلا نشوف الآراء ونسأل من اللي يأثر دائما به الموقف السلبي ومن الدائما الموقف الإيجابي. ننتظر اتصالاتهم.
0: أكيد أحب أذكرهم بأربع

الأيام البرنامجية، حفظوها وياي مو تنسون. 0770375811 0770777582.

0: أكيد راح نسأل ونقول عندنا اتصال ونقول ألو.
1: صباح الخير ست شهد.
0: صباح النور.
1: تحيات الحضرة المبدعة، تحيات الأستاذ المخرج، تحيات لجميع المستمعين والمستمعات إذاعة الرشيد.
0: شكرا لك.
1: الله يحفظك.
0: من أنا؟
1: حمد بدر، أول مرة أشارك ويا حضرتك.
0: يزيدنا شرف. شكرا.
1: الله
0: شكرا لاتصالك. من أنا؟ حمد مو؟
1: محمد بدر. محمد
0: بدر. محمد بدر سمعت الميم طفرتها أنا أكيد. من وين محمد؟
1: من محافظة بابل.
0: حياك الله. من الهلي.
1: الله يحييك. الله يخليك.
0: محمد الله محمد سؤال. أنت هسه قعدت الصبح. بمن صبحت؟
1: والله يا أنا صبح أبوال التعاطي.
0: الله يحفظها يعني إليك. لا ما عدا البيت. بالدوام من تطلع.
1: أنا والله طالب كلية في يعني ما عندي دوام والعمل خالبي عامل يعني مو أني بس أنا يعني هي أنا نادرا ماشي يعني أطلع من البيت وقت الصبح
0: يعني مرات هم من تشوف واحد يعني تطلع برا البيت تصدق تطلع الصبح وشفت شخص وهذا يعني عكر مزاجك أو خلى يومك حلو هم يأثر على يوم كامل بحياتك بهذا اليوم أو تتذكره؟
1: ما يأثرون لأنه أنت حياتك اليومية أحداث متنوعة
0: أكيد
1: يعني ها
0: بس إحنا نضرب الحجة وين أو رحنا فلان من الصبح
1: مو ست إحنا نتحجج ها مشكلة متنوعة والله العظيم يعني أنت شيء تونست شيء طلعت شيء اشتريت شيء دخلت للبيت شيء أكلت شيء نمت في أحداث متنوعة ماك واحد يعني معقول يبقى هذا الحدث متوقف على واحد
0: لا لا لا ما فيش بس احنا ندب هاي الحجة على موت شنو نطلع لنا فد عذر
1: بالضبط أي. يجوز مثلا انا وقت الصبح عبر رجع وقت الظهر خابرون اصدقائي مثلا طلعنا سفرة لمحافظة اخرى
0: صحيح
1: صار وقت العصر صار وقت الليل فهنا تغير المود واحد فما يظل مشلب بنفس الحدث يعني
0: اكيد هذا توافقنا شو تقول استاذ احمد تحياتنا لك اطلب اغنية وعلى ذوقك
1: أغنية الحب زي الوتر نانسي عجرم
0: الحب
1: طبعا من متابعينك على التيك توك على حسابك لمن الباحث حضرتك
0: أتشرف أخي أتشرف
1: الله
0: يحفظك يزيدنا شرف اتصالك وهاي المعلومة الحلوة خلي يسمعوها مو ندبها حجة على العالم شكرا لاتصالك محمد وإن شاء الله نلبي طلبك وننتظر اتصالاتكم وحب أذكركم بأرقام البرنامج هي 0770-5811 والرقم الثاني 0770-5822 ونسمع الأغنية.

0: وعندنا اتصال ونقول الو. الو
1: الو
0: الو
1: صباحكم ورد وسعادة.
0: صوت متغير لون ما اسمع زين لوي. صباح النور لوي.
1: صباح الخير طيب. انت استاذ احمد
0: الله يخليك، شلونك لوي؟
1: الحمد لله بخير.
0: لوي ليش قاعد من الصباح؟ عندك دوام؟
1: لا توني قاعد صبحت فيكم انتوا اول ناس.
0: ها لا تذبح حجه فينا بعدين تقول اذا يومك يتعكر. ها والله صبحت بشهد واحمد الموسى ومو؟
1: لا بالعكس يومي يعني كان متعكر وصار كلش حلو.
0: ان شاء الله ايامكم كلها سعاده وحب وفرح وصينيه بقلاوه تدل.
1: اي والله
0: اطلب اغنيه وعلى ذوقك.
1: جوعتيني بقلاوه
0: من الصبح.
1: اغنيه حماد هلال بحبك اخر حاجه اهديها لكم.
0: تهديها لنا وبعد من تهديها؟
1: كلكم جميعا وكل اصدقائي لحظة مثلكم
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. لو اي ما سالتي السؤال
0: قلت له
1: شنو
0: قلت له؟ قال اصبح بوجهكم نفس السؤال.
2: لا بس هو اذا صبح
0: زين اذا صبحت بوجهنا مثلا انت اليوم صبحت بوجهنا
2: بالايام السابقه شلون؟
0: والايام السابقه مثل ما قال احمد وتعكر مزاجك او يومك بدا حلو راح تعتبر هذا اليوم كله حلو لو تدب الحج عليهم لو شو تقول؟
1: لا طبعا هذا كله حلو. أنا مصبح فيكم وأنا رايحكم صراحة.
0: الله يخليك.
1: ونحترمك منهم يعني صبح وجهكم أحلى صباح هذا بالنسبة لي.
0: الله يخليك تسلم. إن شاء الله أيامكم كلها فرح وسعادة يا ربي وراح نسمعك أغنية تبدل.
1: تستنى تنسين حمادة هلال بحبك آخر حاجة.
0: بحبك آخر حاجة إن شاء الله.
1: أيوه رايكم ومع السلامة.
0: إن شاء الله شكرا لاتصالك لؤي. أهلا بيك. حبايبنا أحب أذكركم دي يطلبون الرقم من عندي هو أرقام البرنامج ركزوا وياي لا تنسوها 0770 37 5811 والرقم الثاني 0770 37 5822.

0: أنا وياكم، أنا هو نستقبل اتصال. إذا بدي يومك بشخص إيجابي وشخص سلبي نقول شنو يكون يومك؟ وعلى اتصال نقول ألو.
1: ألو مساء الخير، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شفت عيني.
0: أنا لا، أنت شلونك؟
1: الحمد لله.
0: من وياك؟
1: وياك جمال عاشق عمري 3 سنة.
0: جمال
2: حيا يا جمال، شلون؟
0: اي انت
1: مش
2: استاذ جمال، مشتاقين لك، مشتاقين لهذا الصوت.
1: اشترك في الجنة بعد، الله يخليك.
2: اهلا وسهلا، شهد معرفك.
0: اي ولا صغرا، اول مرة
2: متعرف.
1: انا منور اشارك يعني.
0: يزيدنا شرف. يلا استاذ جمال.
1: بدون كلمة كتاب. اي
0: جمال. يومك صبحت الصبح طلعت للدوام او يومك خارج البيت شفت شخص، يا اما طاقة ايجابية او طاقة سلبية، شرح تلقل عليه نهار كامل اللي هو السبب.
1: والله ما جاب على السؤالاني رجع كبير يعني، شلون يقول جمال عمري 45 سنة ويقول لي جمال فرحة ما يخالف.
0: ترى قلت لك استاذ جمال، قلت لي بلا وتاب.
2: لا هو نقول احنا دائما كجمال، كجمال كجمال احنا شهد متى ابو البيت المرة خو مدد معك وانت تخابر.
1: والله البلده تقدر اخر، والله واحد ماخذ راحته على الاخر. هذا اللي وصل الخبر خلي يوصل،
0: ما حد يوصل خبر،
2: ما حد يسمع، بس نسكركوك
0: حكي بيه. ما حد يقول
1: لك واستخبارات راي هذاك الله. البارحه تقول لي اقول لك جاي ما جاي يشارك لي، راح ما جاي يجيب لي خبر. قلت لي والله ما جاي اشارك، شو ما عرفت شو بسوي، ما لي اخبار.
0: لا صار وين مشارك اذا حسيت ان هي
2: سنتين مو او اقل اكثر.
1: مساعد
2: أنا سنت سامع صوتك.
1: والله استرغوايا من شارك يعني استرغوايا
0: هي السبب.
1: أنا مستمع 2007 ويوم حد هذا اليوم يعني بعد سنة طلعت قاعد، بعد تنطوني ما تنطوني ما أدري.
2: مو إحنا لازم نخصم منك هاي سنتين اللي ما شارك اسمت عوض.
0: لازم يعوض.
2: المدك 3 سنوات
1: خدمتكم أستاذي العزيز. بالنسبة للموضوع والله هو شوف، اذا خلينا نقول بعدين اذا اليوم مش مكتوب لك يوم الله يوم هذا هي
0: اكيد بالله.
1: اي بس مرات شوف هي في خلينا نقول بوجه حد، شوف انا عندي ازمة احب اتطبح بوجه مثلا كمان ابو الدجاج هذا
0: يعني ما يسمعون.
1: اي امجد زقج هذا ما له خطيه زياده طويله، هذول من اتطبح وجههم بعد هيك يوم راح يصير عينهم ورايا.
0: اتمنى يسمعون.
1: لا لا يسمعوني. أيوة. لا لا ما اللي يسمعوني يسمعوني. اي والله.
0: وهاي يعني هسه حنقول هاي حجه احنا، واليوم يجي والله كاتبه يبت واحنا نعطيها حجه على الشخص اللي نشوفه اول ما تفتح عينك وتطلع بيت.
1: بس شنو اكو شيء داخل يعني هل بدون مجامله او بشكل مثل ما يقولون اكو اشخاص ما ترتاح لهم او تشوف مثلا يجي مشاكل من وراهم. سبحان الله من تشوفهم راح تكون كئيب من يمك تتأكب بعد سلك ملك خلق بكل شيء يعني. إذا طلعت السوق تكون ضايع تختيارة تصير هيك حالك يعني أكو شغلات يعني من تشوف هذا الشخص يومك يك مو حلو هيك تدي شنو يعيش بدماغه يعني تكون متفكر بيه تفكر بيه بعد يومك يكون مو حلو. لا أكو ناس، أكو ناس حلوين، أكو ناس جميل من الشهوم تتمنى أنه هذا
0: صحيح تلك الطاقة الإيجابية والروح الحلوة وتتفاعل
1: بهذا. أقول لكم أقول لكم شيء، هذا جاني تليفون، ترى أنا من عشي أبو سليم الكذاب، أنا الشاقة ويكم أخي.
0: إيه ترى هو الشاقة ما أحد
1: والله جلقون علي أشاهد مو قلتكم حظي يعرفها شهادة يوم راح يدي حياتي أسوأ يوم أسوأ.
0: لا إن شاء الله أيامك كلها حلوة وإذا تطلب أغنية وعلى الحق قبل لا
1: أقول لك جابش يدقون علي ميشل جاي يدقون علي وزارة دي جاي يدق علي وأنا أقول لك حياتي يومي صار أسوأ. أريد أغنية هي حلوة أهديها لأمها هيك ليها أغنية كل شوف على زوجتي. أيوة مع السلامة.
0: أقرأ الفاتحة مع السلامة.

0: قبل المستقبل هل متابعينا على تيك توك تقول هيك ميوزك وأغنية كورتات سويس. ألو
1: على صباح الخير شهر حبا يا إليك ولعدكم المحامة أسلام الرحيم وياك الشاعر محمد الخبازي تعرفوني
0: حياك الله شاعر مبدع
1: الله يخليك
0: منور بالإذاعة المحامة أكيد يزيد شرف اتصالك حياك الله
1: نورك شيخ طبعا أنت مبدعة تقديمك وعد حالك والذوق جميل تحية إليه
0: شاعرنا المبدع إذا يومك طلعت نوم الصبح وشفت الشخص هاي نلقيها حجب مو حقيقة أكيد وطلعت الصبح وصبحت أو إيه والله صبحت بوجهه معقول هذا اليوم كله هو يغير هذا الشخص
1: والله بالنسبة لشوف الأرزاق والنية واحد من يتوى على الله الصبح يصلي ويطلع على بامه يتكل على الله أما مرات يجي شخص يعني ما محبوب بسبب موقف أو شيء هذا ما يعني خاب حياتك فأنت طنش مثل ما يقول مشي حياتك طبيعية ما يأثر على حياتك هذا الشخص
0: هذا الكلام لازم نعطوه ليش احنا نمشي على الأوهام نقول هذا شخص صبحته في عقل الباطن راح يقبل كلامك وتمشي طاقة سلبية تعكر مزاجك
1: هاي ليش ما كنت إيجابي وتوكل على الله وعمل بجد اللي خلي بواي شوف الإنسان يعني إنه دائما يكون له أعداء فإذا لقى أعداء ومحاربين بحياته فخليه يكون عنصر فعال بالمجتمع
0: كافح للأحسن
1: تمام مظبوط
0: شاعرنا أغنية وأكبر
1: والله أطلع أغنية أي أغنية على قش الحاتم العراقي
0: شكرا
1: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شك

0: صار عندي يقين كل يوم صح مصطفى خير. عندنا اتصال ونقول الو. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح العافية. شو الأستاذ أحمد؟
0: هلا هلا. من
2: يوم صباح الخير عليك.
1: شو الأستاذ أحمد أخبارك؟
2: والله الحمد لله تمام. 6 شهر وياك. خلي راح تعرف منه هذا الصوت ولو جديد على الأصوات.
1: أكيد بتعرف لأن أنا أصلا مكلم خبر وياها يمكن كثير.
0: قبل مرة طلبت مية تركيا. من هي أنا؟
1: ميار العزاوي.
2: ميار ميار
0: ميار ميار. عارفة بالكومنتات فقط. وأخيرا سمعنا صوت. حبيبتي شلونك قلبي؟
1: والله تمام. شو أخباركم؟ والله على الله تمام.
0: قاعدة في دوام البيت؟
1: لا أنا ربطت في البيت.
0: زين عندك هاي ال
1: طبعا عندي.
0: ها عندي هو؟ يلا
1: لا تسأليني اليوم بوجهم يوم بوجه منهم صبحة. شوي راح تستغربين.
0: بوجه أكيد.
1: لا بعيد يعني من أول ما قلت.
0: يلا.
1: يعني صبحت بوجهي. أنا اليوم فرحانة.
0: هاي صدق مبروك مبروك.
1: أنتوا خلصتوا شيء.
0: خليها سكت الله إيش مواني أعداء بالكومنتات فقط. صرنا حبايس. هذه المهم هو مشاركة.
1: يوم حلو. وشون يعني قلوا شيء أنا شفت ميسي. طلعت وشفت لا. كان تلفزيون. لأنه فاز فاني فرحت. لأن مرات مو شخص ممكن تشوي ممكن اتصال ممكن تليفون
0: هي هو اللي يومك عن طريق السج اتصال شخص اي خبر اي خبر مو
1: شخص بالضبط. مبدئيا اليوم يوم حلو. نعم لا ما شفت نفسي ليه فاز.
0: زين ايش تسمعين اغنية وعلى ضغط؟
1: والله جاي على بالي عمرو دياب.
0: عمرو دياب اي اغنية؟
1: شفت الايام.
0: شفت الايام شفت نفسي
1: اثنين عارفهم.
0: إن شاء الله. خالد.
1: خالد تسلمين. مع السلامة.
0: فاصل.
3: ساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشب أف أم.
4: هنا ليس مجرد مسكن بل عون من هي تيول لأجلك. مجمع أميرات السكن تجربة سكن تشبه سوى بين مساحة خضراء فتنة ومساحة سكن تلائم أفر أسرتك وملاعب أطفال آمنة ومولات عصر تقرب إلى كل ما تشتهيه أناقة ويسر. هنا تضع التفاصيل بناية تمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكن العنوان كوك طريق حولي قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال أرقام 0770-140-00-750-0750-0725. مجمع الأميرات السكني لا تؤجل قرارك. مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا على الموجة واسمعنا

0: العصر نعمل ويطلب الصبح أرقامنا 0770-375-11 ورقم الثاني 0770-75-22. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام.
1: وياكم من ناصر.

0: والله انا مو ما اسمع انا بس يعني اغنيه قديمه
1: دقيقه قبل سؤال
0: بس سيدي.
1: من تقعد الصبح عندك هاي المعتقد، ما نقول معتقد او عادات وتقاليد ماشيين بيها الصبح، انت تقعد صبحت بواحد او سمعت فدم كلمه غير يومك اذا كانت للاسوء او للاحسن؟
0: لا ماكو الجمهور يعني ما
1: يعني. والله ما اللي احنا نقول بيها
0: واحد يعني يقعد يقول يا الله كنتي
1: ونعم بها اكيد، فهذا احنا نقول غلط من العقل، احنا نفرض نفسنا على هذا.
0: ايه صح.
1: شفت اغنيه وعلى
0: اغنيه كوكب بالي
1: يلا
0: اللي صار نصري يمين احب احب مالك
1: كومنت
0: هدية الشخص يعني هو سجل
1: ان شاء الله يوفقك.
0: شكرا عفوا.

الله الله عليك. هذه أغنية صباح محمد التركي، أغنية وجهك صباح الخير، حضرها حبايبنا. أكيد اللي يتابعونا على التيك توك والفيسبوك، شكرا للتعليقات حلوة، يطلبون أغاني أيضا حقهم علينا، أغنية تركية أغنية كردية، سويها ميكس محمود التركي وحبيب علي زين يلا.

0: تريد أغنية مو؟
1: لا لا لا أنا حبيت أسمع.
0: شكرا لك. تحياتي لك هذا
1: البرنامج.
2: صباح الخير. تحياتنا لهم. تحياتنا لكل الأصدقاء اللي يكتبون تعليقات من تيم تيك توك وأنا من فيسبوك. تحياتنا للؤي الصقر وتحياتنا للؤي الصقر ورنوش وسلوى قاسم بعدة مشاركات هؤلاء الأصدقاء، وكذلك حياة العزي وسلوى قاسم ومروان العبيدي بعدة مشاركات. وحياة العزي تقول أحب أسمع أليسا ملكة الإحساس. يلا نسمعها
0: قبل لا أنت حضر الأغنية وأمنا عندنا إيهاب وفيق وعندنا

0: اغنيه ليش وعندنا اغنيه ايضا هم كلك علي يعتمد وش رايك؟
1: نعم نعم احنا نخلي يوم
0: يوم بالاسبوع يوم
1: اغاني الوطنيه حتى من نغير المود يكون المود
0: على مدار الساعة. بس طلب اليوم
1: ان شاء الله احنا راح نلبي طلبه، لكن خلينا ناخذ هذا الاتصال الاخير في البرنامج وبعدين نلبي طلباتهم ان شاء الله.
0: نقول الو
1: صباح الخير.
0: الو الو
2: الو
0: الو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: مين
2: انا؟ شاهد الشهر. حياك حضرتي في المخرج الاستاذ احمد الموسى وكل سالك ذاك الرشيد.
0: حياتنا لك احمد
2: الموسى. وتحياتنا لاختنا العزيزه في الساره بغيابها.
0: حياك الله. اكيد ساره لا يعلى عليها. مكانها محفوظ.
1: محفوظ وموجود ان شاء الله ترجع لكم قريبا.
0: اكيد.
2: إن شاء الله تكون بصحة وسلامة وترجع إن شاء الله أكيد لذات الرشيد.
0: ترجع بقوة أكيد، هي مجرد ضرب بسيط إن شاء الله.
2: يمكن خاصة معزومة فتي احتمال يعني هيك شيء.
0: ما
2: وأكون تجوز.
0: مني أنا.
2: وياك وسام.
0: وسام إذا قعدت الصبح ورحت الدوام أو لأي مكان.

0: من الصبح قعدت
1: بس لتشوف مصطفى من الصبح،
0: بس لتشوف مصطفى من الصبح. بس مصطفى منو؟
1: مصطفاني خال مصطفى. المتحنط رقم واحد مو رقم اثنين.
0: زين شو تحس يومك إذا شفت هذا الشخص اللي أنت ما تحبه ومعقوله هو يغير يومك للأسوأ؟
2: والله هو أنا مصطفى ما أحب أشوفه الصبح، أحب أشوفه بس بالليل ما أدري ليش.
0: والله أنت مصطفى
1: هو مثل القمر ما يطلع بس بالليل.
2: أيوه. الصراحة يعني أكو هواية ناس مثل ما نقول أبسط دليل بس جمال، يعني ما أحب أشوفه لا الصبح ولا بالليل.
0: يعني هذا أنت تؤمن بهذا الشيء؟
2: إن شاء الله إذا أشوفك بشارع أنا أطلع بغير شارع.
1: لا لا لا لا ترى جمال خوش رجال، يعني ليش هيك شويه؟
2: وين جمال خوش رجال؟ يعني هو شعار يخلي باروك يمشي بالشارع او يشرح على اساس يعني عنده شعار. شنو بعد يسوي اعلانات يعني ما ادري يريد يطش.
1: هو يراد لي يصير مثل كاك ماريوان يروح للبصرة، شو تقول؟
2: لازم يروح مشي على مود يعني يشوف اجواء يتعود على الحر مال البصرة.
1: لا هو يروح هناك ويصور هذا الفيديو مال قبل ظهر ماكو صباح من الليل للظهر
0: يصير.
2: لا يعني بصراحة أنا أشوف جمال يبقى بالعمال أحسن له.
1: لا كاك جمال مكانه أكبر من هذا الشيء.
2: حبيبي
1: أستاذ أحمد. بعيدا عن الشقة، احنا دائما نحب نشاقة ونحب نضحك ونسولف في هذه المواضيع، انتو كلكم أصدقائنا و كل واحد إلى مكانته محفوظة وشخصيته بالتأكيد، لكن هذا السؤال أنت من الصبح بوجه واحد، هم دائما تقول هذا صبحت بوجهه يومي خير، هذا صبحت بوجهه يومي شر.
0: لو تعديها وتقول لا.
2: والله الصراحة أنا من ناحيتي لا، يعني أشوف طبيعي يعني مثلا بعض الأغلبية يعني صبحت بوجهه وما صبحت بوجهه عادي، بس أكو بعض الناس اللي خلينا نقول تركوا أثر سيء بحياتنا مثلاً، هذول اللي نسد الباب وراهم.
0: أكيد هاي بحث آخر، بس إحنا نقصد أكو ناس ماشي على خطأ، ها والله قعدت صبح صبحت بوجه فلان يلا إن شاء الله يوم زين، هو أصلاً حتى ذا وقت الراتب ما جاي يقول لك ها شفت فلان الراتب ماكو وانت حجة جاي تلقيها عليه، فإحنا يعني إن هذا المعتقد غلط.
2: أكيد غلط هو، بس يعني احتمال أكو بعض الناس اللي عندها هذا الشيء، بس أنا الحمد لله ما عندي هذا الشيء.
0: الحمد لله، يعني احنا نوضح للعالم نقول هذا الشيء احنا بيدنا نلغي وبيدنا حياتنا بقاموس يومنا.
2: اكيد اكيد.
0: ايش تطلب اغنية؟
2: والله اكيد كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر اي اغنية؟
2: بس خليها بعد الختام اذا ممكن.
0: هو راح نختم علي. اي راح نختم
2: اسمها احسبها علي.
0: صالك
2: تحياتكم مع السلامة.
0: ألف سلامة.

0: إلهم حق عليهم. راح نخصص لهم يوم، خلوها ببالكم، نخصص لكم يوم لجنودنا الأبطال يستاهلون هالحر وحتى البرد والتعب والخوف كله وحرصهم على العراق. نخصص لهم يوم للأغاني الجيش العراقي يستاهلون. أكيد بختام حلقتنا حبايبنا شكرا لكم، وشكرا لكل تعليقاتكم الحلوة عبر التيك توك والفيسبوك.
1: أنا تحياتنا لك، تحية لكل أصدقائي كتبوا تعليقات. أنا نسيت أغنية وسام كاظم يلا أرجع للبث وأسمع. تحياتنا لوسام، إن شاء الله بعد الساعة 11 بعد الإعلانات إن شاء الله راح تكون أول أغنية
0: إن شاء الله. شكرا لكم متابعينا
1: وتحياتنا تحياتنا لقمر كركوك وسلوى قاسم ومروان العبيدي وإبراهيم الليهيبي وهند الجبوري ووسام النجار وحياة العزي بعدة تعليقات. هذولي كلهم تحياتنا لهم،
0: تحياتنا لهم،
1: وتقول يستاهلون الجيش العراقي وعاشت قواتنا الأمنية بكل صنوفها.
0: الله يحفظهم يا ربي، وإن شاء الله نخصصهم هذا اليوم ووعد. وبختام حلقتنا شكرا لكم، شكرا اللي اتصلوا بنا واللي شاركونا بتعليقاتهم بالفيسبوك واللي سمعونا بالراديو. لا ننساهم خطية بالسيارة اللي رايحين وجايين بالحر هذا. وياكم آني ببرنامجكم أغاني أطلب أغنيتك وعلى ذوقك، مو أحسن؟ آني شهد الربيعي بالإعداد والتقديم وبالإخراج والهندسة الصوتية المبدع أحمد الموسوي. حياكم الله ومع السلامة.

0: 그래, 그래.
1: 오라지.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة، ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0770-140-00-24 و0750-140-00-25. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هارس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة.

0: وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أون أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء، وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطا. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
1: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: والآخر من الرشيدة FM.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتاً مناسباً بعيداً عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كافٍ، متجنباً إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيدة FM.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمري ايام وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: أنت والآخر على الرشيد FM.
1: أثناء التواجد داخل المصعد صعوداً أو هبوطاً يفضل الامتناع عن الكلام لحين الخروج، فالمكان ضيق وليس من واجب الآخرين الاستماع لأحاديث جانبية في مقصورة ضيقة ومغلقة.
0: أنت والآخر على الرشيد FM.

0: في القلب، إنها في الروح،
1: إنها في الروح،
0: إنها بالجو،
1: إنها بالجو.

إنها معلومتي. إنها مفكرتي. إنها معشوقتي. إنها أرشيد FM.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
3: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده أوفت بوعودها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. وأضاف عراقشي في تدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة، معتبرا أن الالتزام يجب أن يكون متبادلة. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة، أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل لإيجاد حل دبلوماسي لصراعهما. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف إبرام اتفاق نووي، لافتا إلى أن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري بمستوى غير مقبول. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبحسب المسؤولين، فإن واشنطن تريد أن يتضمن البيان الإيراني التزاما واضحا بوقف

0: الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المباحثات تهدف إلى بحث تنفيذ مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى جانب قضايا التي أدت إلى أحداث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات المرتبطة في مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عنه رغم التحديات التي تفرضها الحسابات الإسرائيلية وتطورات المشهد الإيراني الأمريكي. وأوضح أن صيغة الإطار من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية، ولا سيما في ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زهيدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
2: رواتبنا تعيطون 300 إلا 15، أنا بداية يوم اللي تلتهم أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبر يقدر يسلم 300 إلا 15؟ مو لا لا، مرات أما تنغايب مرات شو اسمه يعني يصل لي 250 250، شو أسوي؟ أعطين المل المرة، أنا صاحب 5 جهال أعطين للجهال، مو لا لا، عد 3 مرضى أعطين للمرضى.
1: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
3: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000 6000 دولار، لكن أكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300 إلى 400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300 إلى 400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
1: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
4: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
1: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبينت حقيقة أين ذهبت الأموال.
4: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
1: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

استمعوا للأخبار. البرامج الرشيد القويان السمعة، اللقاءات، الترفيه، هي واحدة الرشيد اف ام، ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: مراجعين.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء، كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل

0: أثناؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أونا أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
1: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: 그래 보라자.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيا في محافظة البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبدالله. شدد الزيدي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدا حرص الحكومة الكامل على حماية أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين كافة. هذا وشيع جثمان الصياد نجم عبدالله خالد، الذي قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي وسط مشاركة ذويه وأبناء منطقته في مراسم التشييع. وسادت أجواء من الحزن خلال مراسم التشييع، فيما طالب ذوي الضحية الجهات المعنية بكشف ملابسات الحادث وإجراء تحقيق يوضح ظروف وقوعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المعتمدة. إلى ذلك، طالب مكتب عشائر الفاو مجلس النواب استضافة وزير الخارجية والسفير العراقي لدى الكويت ومحافظي البصرة. وقال مسؤول المكتب في بيان إن العشائر تستنكر اعتداء قوات خفر السواحل الكويتي على 5 صيادين عراقيين كانوا يمارسون مهنتهم في المياه الإقليمية العراقية في خور عبدالله. وأضاف أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت مثل هذه الاعتداءات مرات عدة. سجلت أسعار النفط العراقي انخفاضا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية وفقا لبيانات معتمدة، فقد انخفض خام البصرة المتوسط ليسجل نحو من 50 دولارا و27 سنتا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 48 دولارا و37 سنتا للبرميل. وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 76 دولارا و69 سنتا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط نحوا من 71 دولارا للبرميل. أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الكهرباء موافقتها على تجهيز محافظة واسط

2200 ميجا وات يوميا عقب احتجاجات للمطالبة بتحسين الطاقة. وأوضحت الوزارة في الوثيقة الموجهة للمحافظ أن القرار يهدف لزيادة ساعات التجهيز رغم محدودية الوقود والغاز المورد لمحافظة.

perfect.

0: إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. وان كركوك، شارع المحافظة القديم. وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشو هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أون أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطا. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
3: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

thoughts about us. And maybe the music.

0: مبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
2: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زهيدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
3: رواتبنا تعيطون 315، أنا بداية يوم اللي تلتهم أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن موظف إيش كبري يقدر يسلم 315 مو لو لا مرات أما تنغايب مرات شو اسمه يعني سوى 250 شو أسوي؟ أعطيني للمرأة، أنا صاحب خمس جهال أعطيني للجهال مو لولا عدي ثلاثة مرضى أعطيني للمرضى.
2: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
4: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
2: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
5: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
2: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبينت حقيقة أين ذهبت الأموال.
5: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
2: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: احتضن مشاعر طفلك حتى في لحظات غضبه، فالطفل يحتاج أن يفهم لا أن يهاجم، والحنان لا يفسد بل يصلح القلوب الصغيرة.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلنت إيران عدم استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بعدم الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام آباد. وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده أوفت بوعودها حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي انتهك الفقرة التاسعة من المذكرة. وأضاف عراقشي في تدوينة أن هذه التجاوزات تتبعها هفوات أمريكية سابقة، معتبرا أن الالتزام يجب أن يكون متبادلة. على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة، أكدت الإدارة الأمريكية أن واشنطن وطهران تواصلان العمل لإيجاد حل دبلوماسي لصراعهما. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف إبرام اتفاق نووي، لافتا إلى أن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري بمستوى غير مقبول. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الممر البحري الحيوي. وبحسب المسؤولين، فإن واشنطن تريد أن يتضمن البيان الإيراني التزاما واضحا بوقف إطلاق النار على السفن التجارية وعدم استهدافها مستقبلا، باعتبار ذلك شرط

0: بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات المرتبطة في مضيق هرمز. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض مشيرا إلى أنه لن يتراجع عنه رغم التحديات التي تفرضها الحسابات الإسرائيلية وتطورات المشهد الإيراني الأمريكي، وأوضح أن صيغة الإطار من شأنها إعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية في حال التزمت إسرائيل ببنودها، لافتا إلى أن البلاد تمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدتها نتيجة ما وصفها بحرب عبثية، ولا سيما في ظل الزخم والدعم الأمريكي الحالي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: حاجه.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الشراكة الاقتصادية والاستثمارات النفطية. وأضاف العبودي أن الوفد العراقي سيناقش تأسيس صندوق استثماري تنموي مشترك، مؤكدا في الوقت ذاته سعي العراق لزيادة حصته من إنتاج النفط في أوبك وفقا لعدد السكان والاحتياطي المؤكد للبلاد. أكد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد جوشوا هاريس دعم الولايات المتحدة الكامل لرؤية الحكومة العراقية في بناء دولة مزدهرة ذات سيادة كاملة. وأوضح هاريس في تصريحات صحفية أن واشنطن تقف إلى جانب المساعي الحكومية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على مساندة بلاده للتنفيذ السريع والمباشر للخطط والمشاريع التي تضمن تحقيق هذا الهدف لتعزيز الاستقرار وفرض سلطة القانون. في هذه الأثناء كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لتجفيف مصادر تمويل الفصائل المتحالفة مع إيران ضمن حملة مكافحة الفساد. وأشارت التقارير إلى أن استرداد الأموال المنهوبة قد يغير الواقع العراقي بصورة كبيرة، فيما قد يفتح توسع التحقيقات في ملفات الفساد الباب أمام أزمة سياسية وحل البرلمان. ولفتت إلى أن العراق خسر نحو تريليوني دولار بسبب الفساد منذ عام 2003 وفق تقديرات حكومية، مؤكدة أن واشنطن ترى في الحد من الفساد شرطا أساسيا لتوسيع الاستثمارات في العراق. أوضحت وزارة المالية آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، فيما أشارت إلى أن أي آلية يجب أن تضمن استيفاء كامل لحقوق الخزينة. وقالت الوزارة في بيان إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مجددة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة بما يعزز جهود حماية المال العام وفقا للقانون. تتسع المطالبات النيابية والقانونية بضرورة كشف جميع خيوط الفساد المرتبطة بوزارة النفط وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بحق المسؤولين الحاليين. وتتصدر هذه الدعوات مطالبات حثيثة بملاحقة شخصيات محدودة وردت أسماؤها في التحقيقات، أبرزهم المتهم في قضية أونا أويل المشار إليه بالحرف ألف وطاء، وسط تساؤلات متزايدة عن طبيعة علاقاته بالمتهم عدنان الجميلي وشبكة من الوسطاء ورجال الأعمال. وشدد مختصون في الشأن القانوني على ضرورة تحرك الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء لتوسيع نطاق التحقيقات والإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق كل من تثبت الأدلة تورطه. حمل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل الحكومات المتعاقبة في البلاد مسؤولية استشراء الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن القانون العراقي يقضي بمحاسبة أي متهم بالفساد باعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن منصبه أو نفوذه.
6: مسألة الفساد المالي لا تميز بين وزير ورئيس وزارة سابق أو رئيس جمهورية سابق، إذا ما ارتكب جريمة فساد مالي طبقا للقانون هي جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن طبقا لقانون العقوبات البغدادي 111-1969. يعني القانون لا يميز بين كبير وصغير، بين الديانات، بين القوميات، القانون يطبق على الجميع كما أن الدستور نافذ أيضا على الجميع.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكني، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمع شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث ملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب، دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه، وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة لاستكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق سياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في أحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تكبيهن سحر مخليهن يخلني أسير نظرة من عندك ممكن تخليني أمن تحدد لمصير بيهن ضحكاتك بيهن سحر مخليهن خلني أسير نظرة

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم،
2: إذاعة الرشيد تقدم
3: والله.
4: أسعد الله صباحكم، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وطمأنينة.
3: الله يسلمك، الله يخليك، أشكرك.
4: مديرة مكتب
3: صحيح.
4: سنسرود نذكر في بداية الحلقة وبعد التحديد عفوا بأنه هذا البرنامج، برنامج سيدات صنع القرار، هو ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في العراق. في البداية يعني قبل ما ندخل إلى محاورنا الأساسية، المرأة العراقية مختلفة تماما عن النساء، وأنت أكيد سافرتي وشفتي في بعض البلدان العربية والعالمية. شنو الاختلاف الأول اللي أول ما شفتي مرأة خارج المرأة العراقية؟ شنو
3: نعم، يعني مو فخرا لأن أنا عراقية، ولكن هو هذا الواقع. المرأة العراقية نتيجة الظروف اللي مرت بها البلد، لولا المرأة صراحة ما كان كنا اليوم يعني بهالظروف الأمان، نتيجة التحديات اللي مرت بها البلد العراق ككل. نشوف المرأة العراقية هي أقوى، يعني تصدت لكثير من الظروف الصعبة، سواء كانت وقت الحصار، ظروف الحرب، تحديات الكورونا، الوضع الحالي السياسي، هالأمور. يعني لولا المرأة ما كانت هناك استقرار للأسر.
4: تحصل المرأة العراقية ممكن في أغلب المجتمعات في المحافظات العراقية من دورها في الرعاية الأسرية.
3: هي ليست دورها في الرعاية الأسرية، وإنما المرأة هي مرتبطة في البيت نتيجة الظروف الاجتماعية اللي مرت بها البلد. صراحة يعني أنا دائما أقول وقت أمي بالسبعينات العراق كانت بوضع أفضل، بالثمانينات كانت بوضع أفضل، وكانت نساء متعلمات خريجات واصلات إلى مستوى، يعني العراق كانت من أحسن البلدان بالشرق الأوسط، حتى قوانيننا، أمورنا، السياسات، آليات التنفيذ القانون، الوعي بشكل عام، حرية المرأة، ما كانت عندنا هذه التحديات اللي موجودة الآن اللي مرت بها يعني البلد واللي انعكست على واقع المرأة. يعني وليش أصبحت هناك فجوة؟ يعني هاي الفجوة هي نتيجة الظروف اللي احنا مرينا بها، نتيجة يعني القوانين اللي بدل ما تتقدم تراجعت، وآليات التنفيذ القانون. مرات عندنا قانون بس ما عندنا آليات التنفيذ القانون، وما عندنا وعي بالتنفيذ القانون، وهاي المشكلة. يعني وعلى مد هاي المرأة تكون فريسة سهلة، ولهذا المرأة هي طمست في البيت، ولكن هي ليست دورها هي في البيت. المرأة هي احنا دائما نقول هي نصف المجتمع، بس اذا نجي على قانون العمل المرأة هي نصف القوة العاملة.
4: لكن خليني قبل ما اروح الى نصف المجتمع والقوة العاملة، في دراسة ودراسة اكاديمية في جامعة ميسان ومنشورة تقول نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة لا تتجاوز 10.6%.
3: صحيح صحيح، يعني هاي البنك الدولي، وزارة التخطيط أعلنت هذا الشيء أيضا. يعني لماذا؟ يعني بصراحة هي متوفرة الظروف الملائمة لدخول النساء ببيئة العمل، هاي التحدي. يعني التحديات هي إحنا مثلا إذا نجي على القطاع العام أو الخاص، القطاع العام إحنا كنساء نشوفها أكثر ضمان من القطاع الخاص، لأن يعني عندي تحديات القطاع الخاص أروح، يعني مثلا إذا أنا أقارن نفسي بأخوي الرجل، الرجال يقدرون يعني نشوف ساعة 4-5 الصبح يطلعون نشوف يروحون على عملهم، بس أنا كامرأة وكأم هل يا ترى أستطيع ساعة 4 الصبح أطلع؟ هاي واحدة من التحديات. وبالإضافة إلى أني عملي مثلاً إذا ضمن قطاع الخاص وعندي خلينا نقول مشاريع صغيرة أو سبل العيش، يعني أنا عندي التزامات كأم اللي هي تربية الأطفال، اللي هي مثلاً تحضيرهم إرسالهم إلى المدرسة، لازم أني أنظم أمور البيت يلا بعدين أقدر أطلع للعمل، أو العمل لازم تكون متوفرة بداخل البيت، يعني بيئة العمل اللي أنا أشتغلها ما لازم أطلع للسوق العمل، وإنما تكون أعمل عمل بداخل المنزل حتى أقدر أوازن بين الدور اللي عندي كإنجابي وكأسرة وبين عملي اللي هي درلي بالدخل حتى أربي أسرتي. وخصوصا إحنا نشوف نسبة النساء والأرامل ومع الأسف المطلقات اللي دتعيل الأسر بدأت تزداد، النساء اللي يعني أمهات بدون رجال نشوف ده تزداد هاي النسبة، نتيجة التهجير، نتيجة الحروب اللي مرت بها، نتيجة العوق، نتيجة الانفجارات. هاي النساء أصبحت على يعني عاتقها يعني حمل مرتين، هي تربية داخل البيت نشاطاتها وأعمالها بالإضافة إلى عملها مسؤوليتها أيضا بتوفير الدخل لهاي الأطفال.
4: نعم ست سرود، خلينا بالسبب الحقيقي وراء تصنيف العراق ضمن الدول الأقل عالميا في مشاركة النساء، هناك أسباب حقيقية.
3: نعم.
4: تحد من مشاركة النساء في سوق العمل وصنفوا العراق بأنه ضمن الدول هنا، يعني احنا عندنا هذه عندنا اسباب رئيسيه مثل ما ذكرتي، لكن الامور الاخرى اللي تسببت هذه المشاكل واللي شلون احنا نعالج،
3: يعني عندنا امور اخرى مثلا، يعني انا كامراه ما عندي اي راس مال حتى ابدي بمشروع. صحيح يمكن أني أقدر أشتغل شغلات يدوية، أقدر أشتغل بمعمل هالأمور، بس حتى إذا أني أريد أبدي بيها مشروع خاص بي ما عندي ذاك الرأس المال، وعندي تحديات البيئة القانونية، يعني شون أسوي أوراقي مستمسكاتي، يعني ما عندي قلة الوعي هاي بهذا الجانب. وثانيا هسه إحنا دنشوف العمل أصبحت رقمي وقلة الوعي النساء بهذا المجال، أو يمكن الظروف العائلية أو الأسرية ما سمحت لها تتطور بهذا المجال، يعني عندها تحديات كثيرة. وأتمنى يعني من المركز التدريب المهني اللي تابعة لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية تطرق لهاي المشاكل الحقيقية، يعني مثلا إذا أنا أريد أحصل على قروض هل يا ترى كامرأة بسهولة أقدر أحصل عليه مقارنة بالرجال؟ هل يا ترى مثلا أنا عندي موظف يقدر يكفلني حتى أقدر أحصل على القرض؟ يعني هي كثير من الأسئلة يعني لازم الحكومة تدرسها بشكل جيد حتى ونحضر يعني بيئة العمل في السوق تكون ملائمة لدخول النساء بي. يعني أنا أقدر بأمان ساعة 4 الصبح أطلع وأفتح محلي وأقدر أشتغل، وإذا أنا عندي مخبز، لأن أنا أشوف المخابز اللي الصبح يفتحون كلهم رجال، بس اللي عندنا هسه مخابز نساء لا، هم خلينا نقول ولا 8 يبدون الشغل، يعني أكو فرق بهذا المجال لأن أكو تحديات.
4: يعني إحنا نقدر نقول تراجع التعيينات الحكومية واعتماد القطاع غير منظم هو من بالأساس على نساء العاملات وأثر على حتى على الدخل المادي. جنابك ماكو قروض، ماكو تفاصيل.
3: إيه يعني الحكومة تحاول تشتغل بس شغلها ما مدروس بشكل جيد، يعني لازم أكو يعني أكو آليات للتنفيذ تلائم الشارع العراقي، مو هي فقط حسب توقعاتهم. يعني لحد الآن يوم من الأيام يعني كنت أتمنى العمل والشؤون الاجتماعية يسوون جلسات حوارية مع النساء وتحدياتهم حتى يدرسوا ويقدرون على هذا الأساس يشتغلون. صراحة أني أكو فجوة بالآليات العمل يمهم، لأن آلياتهم مو واقعية وإنما هي شكلية فقط ظاهرية. مأساة اللي احنا عندنا بالعراق اللي هي المحاصصة. ضمن المحاصصة يعني هاي تتوزع حسب الكتل اللي موجودة، يجب يعني أن تكون المحاصصة بها نسبة مساواة للنساء أيضا ومشاركتها، بس اللي احنا دا نشوفها يعني هاي النسبة، نسبة النساء قليلة. يعني المحاصصة هي فقط الرياجيل صمموها لهم، والقانون بنفس الوقت يعني احنا عندنا مثلا بالدستور العراقي العراقيون متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس، بس احنا بالواقع ما نشوفه هيك.
4: يعني حتى بالشهادة
3: يعني هاي لكل هذا يعني كان بزمن، والحد الآن يعني هسه هواية من البلدان يعني ساووا بهذا المجال، بس احنا نحاول بنفس الوقت يعني الفرص تكون حقيقية، القوانين تكون تواكب التطور الشارع العراقي، مو فقط هم حسب افكارهم وحسب معتقداتهم اللي موجودة. القوانين لما تكون يعني تواكب التطور نشوف تكون سهلة للتنفيذ، آليات التنفيذ تحل المشاكل الموجودة، تزيد من النسب مشاركة النساء. يعني أنا أحكي لك على حالات، لأن تعرف إحنا كجمعية الأمل العراقية كانت عندنا مشاريع بالسبل العيش مع منظمات عديدة، واللي أتصور يعني فوق يعني فوق 1000 امرأة هي مستفادة من عندنا في كركوك بفتح مشاريع، وأفتخر لحد الآن هي مستمرة. يعني واحدة من المشاريع هي كانت يعني أتحدث على التحديات النساء، هي الوحيدة بين 6 إخوان وزوجوها هي قاصرة، وبعدين انفصلت لأسباب عائلية يعني حتى مو مرتبطة شون زوجوها، هما فصلوها وهي كانت صاحبة طفلتين، وإحنا انطيناها مشروع، وهذا المشروع كان مبلغ يعني مو مبلغ هائل وإنما مبلغ قليل. هي فتحت محل مو تخبز، يعني إحنا اللي دا نسميه مثل معجنات حلويات وهالأمور، وبعدين يعني عملها كلش نظيف، قامت تشغل نساء وياها، وكانت عندها هي تحديات بالبيت من 6 إخوانها، بس الإخوان لما شافوا مثلا هي عندها دخل زين هي قامت تتولى أمر يعني أبوها وأمها، وقامت مثلا تزوج زوجة إخوانها، هم فسحوا لها مجال أكثر. بالبداية هي كانت تعمل بداخل البيت، يعني حتى بعدين شفت الأمور اللي تغيرت، يعني أبوها قام يبيع لها الكليشة والمعجنات، أخوها اللاخ يساعدها حتى يأخذها للفرن، ويعني حتى اللي ما يستوي المعجنات، يعني أمور بدت العائلة هم يتعاونون وياها. بالبداية كانت عندها تحديات حتى تظهر بصورة ويانا، وشفت مثلا دخلت بناتها مدارس خاصة، قالت ما أريد بناتي مثلي يصيرون. لما تكون هناك أي استقلال اقتصادي لأي شخص تستمد حقوق، صارت عندها دور، صارت عندها شخصية. طبعا هي حق، احنا ليش نقول حق العمل؟ نعم هي كلش مهمة، يعني هو ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق العمل، والدستور انطتنا هذا الحق. يعني العمل لازم تحفظ كرامة الإنسان بنفس الوقت، وتوفر يعني تتوفر ضمن بيئة الملائمة إلها. نعم.
4: وبين عديد من التحديات داخل القطاع الخاص، ممكن نقول كيف يتعامل هذا القطاع الخاص مع البنود الرسمية للقانون؟
3: إيه هذا القانون قانون قديم. هسه احنا صارت عندنا يعني خلينا نحكي على هذا القانون، يعني صراحة هناك تمييز بعمل النساء، خصوصا النساء الأمهات، لأن النساء الأمهات يصير عندها فترة حمل والوضع، كانت عندنا تحديات كيف هي تقدر تتوازن بين دورها بالبيت ودورها بالعمل، وأيضا يعني تحديات أخرى من المفتشين العمل، يعني قلة دور المفتشين العمل الوصول إلى أصحاب الأعمال الخاصة ومراقبة والتمييز بالأجور. الحد الأدنى كانت للنساء بدون يعني وجود أي مراقبة، وبعض التحرشات وهالأمور اللي كان مو بعض، خلينا نقول يعني هي صراحة كانت هواية. بس الآن الأمور تغيرت ويا القانون الجديد اللي لألفين و لا لألفين واثنين وثلاثة وعشرين. هذا القانون اللي دنشوف يعني انطى حق أكثر للمرأة، يعني أعطى دور رقابي للمشرفين اللي موجودين بوزارة العمل، لازم أكو يعني حدد الحد الأدنى للأجور، ما لازم تكون مثلا أقل من 500، مثلا قبل كانت يمكن بميتين ألف، أنا أعرف نساء كانت دا تشتغل. انطى عمل صندوق تكون ضمان للأمومة، يعني أنا كرب العمل كنت أخاف أشغل النساء وخصوصا عندها الوضع والولادة وهالأمور، لا الآن صندوق الضمان الأمومة هم اللي لمدة 14 أسبوع ينطوها ضمان كامل. إذا أنا سجلت العمال اللي موجودين يمي وهي صارت عندها ولادة لمدة 14 أسبوع، هذا الصندوق يضمن حقها. زين هاي من جهة، إذا صارت عندها أعراض أخرى نتيجة الولادة وهالأمور أيضا تضمنها هذا الصندوق. يحق للأم إذا كانت عندها ثلاثة أطفال وهم دون 15 سنة وعندها خدمة بالعمل خلينا نقول لا تقل عن 15 سنة، يحق لي أني أخذ يعني راتب تقاعدي وأطلع من العمل حتى أقدر أوفر بيئة ملائمة لأطفالي، لأن إحنا نقول الأم مدرسة. نعم. إذا وفرت بيئة ملائمة للبيت والأطفال يعني أقدر أطور بيهم وأصنع مستقبل زين. بس إذا أنا كنت غايبة عن العمل ولحد مثلا ساعة 4 أو 6 العصر أقدر أشتغل، يعني صراحة الأطفال اللي هم دون 15 سنة صعبة التعامل معهم. وأيضا يعني كثير من الأمور اللي بدت تشجع الأصحاب العمل وأيضا العمال وأيضا الحكومة، يعني قامت تعزز من دورها الرقابي حتى أصحاب العمال بالقطاع الخاص يسجلون عمالهم بالضمان الاجتماعي.
4: أكو تكافؤ للأجور بين النساء والرجال في نفس العمل؟
3: هي صراحة ماكو بالنسبة للقطاع الخاص.
4: ايه المرأة والرجل يعملون
3: معه، ايه يعني انا اللي اشوفه الان ضمن القانون الحالي اذا هي كانت تعمل نفس عمل الرجل بدون تمييز، نعم تقدر يحق لها. نعم.
4: بالنسبه
5: بعض التشريعات ضمن هذا القانون منعت حظر العمل الليلي للنساء
3: صحيح
5: الأعمال الشاقة لحماية المرأة، هذا قيد من فرص توظيفها ولحمايتها.
3: إيه يعني العمل الليلي مثلا مرات مثلا احنا عندنا بالقطاع العام الطبيبة الشرطية اللي موجودين ضمن وزارة الدفاع لما تصير عندها خفر تلتزم، واشوف يعني موجودة هاي، ليش احنا ضمن القطاع الخاص عندنا وضمن، بس انا اريد البيئة الملائمة يعني تكون بدون تحرش، احس بامان، يعني أكو احترام وتقدير، ماكو أي يعني حالة تحرش أو ابتزاز اللي دا تصير. أنا أقدر أشتغل ضمن العمل الليلي حالي أخوان الرجال، بس هو يعتمد مثلا إذا أنا عندي أطفال رضع، إذا أنا في فترة الحمل والولادة، بهالظروف شوية يمكن صعبة لأن الحالة الصحية وهاي، وأتصور القانون الضمان الاجتماعي الآن أضمن هذا الشيء يعني مزيد من الحقوق للمرأة. ليش؟ لأن إحنا نقول بالدستور عندنا الدولة تتكفل بحماية الأمومة، هاي عندنا هاي المادة دستورية زين، والطفولة زين. أنا خلي نقول عندي أطفال هم دون 15 سنة، زين أنا أولى بتربيتهم لو أنا أجيب لهم دادة تربيهم بالبيت. وحتى أنا من ناحية نفسية أرتاح، لأن أنا أعرف أطفالي هم مرتاحين ويا أمهم، بس إذا أنا أعرف وياهم موجودة دادة هاي صعبة صعبة، لأن أقول يا ربي وكلتهم نومتهم يعني
5: إيه؟
3: نعم على مود هاي أيضا يعني الدولة كفلت هاي الحقوق وهاي موجودة ضمن القانون الضمان الاجتماعي.
5: أكو نساء بعد ما تعرضت ممكن للتحرش أو الابتزاز أو محاولة التحرش استقالت وقالت تقعد بالبيت.
3: صحيح صحيح، وأنا أعرف كثير من النساء أو حتى ناشطات وصلوا إلى هالمرحلة، بس يعني أنا دائما أقول يعني أتمنى يعني ما نخلي الساحة، إذا أنا خليت الساحة هذا اللي يتحرش يقوم يتمادى أكثر ويا غيرنا. هنا يعني كلش مهم، مثلا إحنا هنا عندنا خط الساخن مال الداخلية 911، وأنا أقدر أتصل، وخصوصا هسا إحنا كلنا عندنا الموبايلات أقدر أسجل تسجيل صوتي فيديو إذا كانت هناك، وهذا يكون دليل ضمان، وخصوصا بضمن القانون العمل أكو تجديد على هذا المجال. لازم أكو وعي. هو من المهم قبل ما أي وحدة تشتغل تعرف بحقوقها، مو حتى تكون فريسة سهلة.
5: نعم. نذكر بأنه هذه الحلقة تحمل عنوان سوق العمل العراقي فجوة صامتة ضد النساء، وضيفة برنامج سيدات صنع القرار سرود محمد فالح مديرة مكتب كركوك لجمعية الأمل العراقية، وهذا المشروع ضمن تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. ننتقل سرود إلى المحور الاجتماعي والثقافي.
3: نعم.
5: ولدينا الكثير من المتعب في هذا المحور. كيف تؤثر مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة؟ نقدر نسميها هنا أكو فد مقطع فيديو منتشر دائما بالسوشيال ميديا. إجى الرجل انطى راتب للمرأة، فبعد ساعتين جاء قالها الراتب وين؟ قالت له انطيت للطباخة، انطيت للمنظفة مال المنزل، انطيت للكذا، انطيت للكذا، انطيت للي ترعى الأطفال. فقال إحنا ما عندنا هؤلاء، من ذلك أنا اللي أطبخ لكم، أنا اللي أنظف لكم.
3: صحيح.
5: فأخذت أتعابي وحقوقي.
3: نعم.
5: فهنا كيف تؤثر مسؤوليات الرعاية الغير مدفوعة، نقدر نقول الأعمال المنزلية وغيرها، على قدرة المرأة في الاستمرار بالعمل وتطور المهنة؟
3: نعم، يعني هي إحنا لما نتحدث عن الأسرة لازم أكو يعني ألفة ومحبة بين الزوجين، بين الأولياء الأمور يعني، وأتمنى من الرجل يعني أنا هسه متفائلة مع الجيل الجديد أكو وعي بهذا المجال، وهذا الوعي يعني خلت اكو صداقة بين خلينا نقول الزوجين، واشوف هنا اكو تعاون. يعني مثلا انا اشوف اخواني يتعاونون مع زوجاتهم في تربية الاطفال بغسلهم، مرات هي ما نايمة الليل هو يقوم يحضر الريوق، لازم اكو تعاون لان احنا اسرة. اي وبنفس الوقت يعني لازم الرجل يقدر هذا الأمر. يعني مثلا إذا أم رضعت طفلها يعني لازم الرجل يقدر، يعني لأن هاي الرضاعة أولا هي صحيح هو حليب، بس بنفس الوقت أكو تواصل يصير بين الأم والطفل، أكو كثير من الفيتامينات. بدل ما أنا ابني يتمرض وأنطي من قنينة حليب، خلينا نقول أنطي حليب، لا الأم هي تضحي بفيتاميناتها بوقتها بحتى تغيير جسمها هذا المجال، هو لازم أكو تقدير من الجهتين. أي يعني هي مو هي أمر هين، لازم أكو تعاون وتقدير من الجهتين. بس صدقني المرأة بس تحتاج تقدير، إذا الزوج قدرها تنطي أكثر، إذا الزوج قدرها مرة هي تنطي أكثر مرتين. يعني أتمنى من الإخواني اللي يسمعون هسه يحاولون يقدرون زوجاتهم إذا كانوا بحالة رضاعة أو حمل، لأن هي حاملة بطفلك يعني، واللي يكون باسمك حتى مو باسمها، هي تحملها 9 أشهر يعني، وهي يعني هذا الطفل أنت تفتخر به باكر عقبه ونكمل الجيل القادم وياه. لو ما هي ما كانت هي تكون حاضنة الجيل القادم. يعني لازم أكو تعاون، لازم أكو محبة، لأن الطفل إذا نما ببيئة ملائمة يكون يعني جسمه سليم وعقله سليم. والمرأة الحامل إذا كانت بظروف الحمل دتعيش في بيئة غير ملائمة، يعني أكو عنف، وهاي نشوف الأطفال يطلعون مرضى، يعني حتى يأثر على الوضع النفسي، يصير عندهم ثقب بالقلب، إذا أكلها مملائم يعني الزوج ما يهتم بيها بهاي الناحية. يعني كثير من نشوف أطفال مشوهين يطلعون أو يعني عندهم أمراض، يعني على مود هاي

0: الأم اللي دا تربي أطفالها أو هي اللي دا تطبخ ودا تكنس مثل ما تفضلت بي بالبداية، صراحة عندها راتب. إيه عندهم مثلا أنا أخويا موجود بالسويد وهسه جابوا طفل جديد، زوجته يمكن هم 14 أسبوع مثل نفس هذا القانون العمل، عندهم إجازة براتب كامل. يعني هو هذا يعني شيء جيد، يعني حتى المرأة، لأن إذا أنا متعودة على الاستقلال الاقتصادي، يعني ما حلو أنا بفترة الولادة يعني أنحرم من الراتب الخاص، لأن أنا أريد أجيب مواطن صالح للبلد وهذا الطفل ينمو بيئة ملائمة. وبنفس الوقت أنا أشجع المرأة وراء الحمل والولادة ترجع لعملها، أي هاي هم مهمة بنفس الوقت. إيه لأن إحنا عندنا الشيء دائما يعني الأطباء يذكروها، عندنا كآبة الحمل والولادة، يعني هي 9 أشهر حمل وبعدين 2 سنين رضاعة، يعني هي 9 أشهر حمل وبعدين 2 سنين رضاعة، وهاي تصير عندها كآبة. إيه لأن هي تكون محبوسة ويا الطفل، لا يتمرض لا هاي، والرضاعة وهالأمور يعني هي تبقى أغلبية الوقت وتنحرم حتى من الزيارات وطلعات وهالأمور، تصير عندها كآبة الولادة. وعلى مود هاي مثلا حتى قانون العمل يشجعها مثلا تعمل بساعات محددة خلال فترة الرضاعة حتى ترجع وترضع، أو لازم أكو حضانات للأطفال أو رياض الأطفال متوفرة من مكان عملهم. هسا هذا القانون الضمان الاجتماعي يشدد على هذا الشيء، لازم يكون حضانة وأكون رياض الأطفال قريبة من أماكن العمل حتى الأم تكون مرتاحة نفسيا، أو تقدر بسهولة توصل طفلها خلال فترة الاستراحة وتروح ترضع طفلها.
1: للأسف يعني إحنا نحتاج هذا،
0: إن شاء الله نوصل إن شاء الله.
1: أنا عندي محور المجلس الأعلى للمرأة العراقية راح نتناوله لاحقا، لكن خلينا بموضوع العمل. متى تقبل المجتمع العراقي لعمل المرأة في قطاعات مختلطة ولساعات متأخرة؟ يعني المرأة تطلع للعمل من 7 الصبح ما ترجع للسبعة بالليل، إن شاء الله يتقبلها.
0: يعني أكو تقبل إلى حد ما، مثلا إذا أنا ما كان عندي أطفال، إذا أنا يعني صحتي الجسدية يساعدني بهذا الشيء، أكو تقبل. يعني الساعة 7 عادي، يعني لأن أنا أشتغل، أنا ما موجودة بغير مكان. إيه بس يعني هي مرات، يعني مثلا أنا عندي صديق هو موجود برا وزوجته، يعني هم عندهم 3 أطفال، زوجته هي صارت عندها فرصة عمل أحسن من الزوج، يعني راتبها تكون 2 مرات بقد الزوج، هو شجعها هي تروح تشتغل وهي هو يقعد مع الأطفال، قال أني أقعد بالبيت وأراعي الأطفال، لأن لازم واحد من عندنا يتنازل. أخوة قام يهتم بالأطفال وكبرهم ووصلهم بالمدارس، وهو يساعد زوجته أيضا بالعمل. أتمنى بالمستقبل إذا أكو تعاون راح يصير وتفاهم، وبنفس الوقت هي تقدر وهو يقدر، لازم أكو تقدير من الجهتين. خصوصا إحنا نقول الحياة الزوجية الآن هي حياة صداقة، يعني حتى يحجون بصراحة مع

0: حكومة عددهم كلش قليل، يعني يجب الاهتمام بهذا المجال. شقد ما زادت من الجهات الرقابية وخصوصا
1: نسوي لجان لمتابعة اللجان، تصير محتاج لجان حتى.
0: لا يعني أنا أشوف الجماعة كركوك كل الزينين. مثلا إحنا بجمعية الأمل بالبداية ما كان عندنا الضمان الاجتماعي، بس إحنا بالآونة الأخيرة سوينا نتيجة الرقابة اللي وينها أوراقكم وين مستمسكاتهم. بالعكس المكتب الرئيسي ببغداد سجلوا كل الكادر على الضمان الاجتماعي، وهذا شيء جيد. وحتى من قبل دائرة المنظمات، احنا نعتبر قطاع خاص، دائرة المنظمات تتابع كل الموظفين لازم يكونون مسجلين بالضمان الاجتماعي، وهذا شيء جيد.
1: نعمل بأنه ينتشر. اليوم احنا عندنا عشرات أو آلاف موجودين في سوق العمل، في الشوارع والمحال التجارية والماركتات، حتى ممكن في بعض المصانع ما عندهم ضمان اجتماعي. نأمل بأنه تكون لهم ضمان اجتماعي، مو فقط للمرأة وإنما للجميع. ست خلينا بمحور قبل أن احنا بقانا دقائق كلش قليلة، دور وزارة التخطيط والمؤسسات المعنية وأنتم كمنظمات مجتمع مدني، ما عديتوا استراتيجيات عملية لاندماج النساء في النشاط الاقتصادي وتفعيل الشيء اللي نعتبره جدا مهم، وهو المجلس الأعلى للمرأة العراقية ياخذ دوره الحقيقي؟
0: صحيح، يعني أنا هذا السؤال أشوفه بشقين. يعني إحنا الآن كمنظمات المجتمع المدني وأيضا الإعلام لدينا حملة وطنية على نطاق العراق، تحالف المنظمات لتقليل هاي الفجوة اللي موجودة لزج النساء بسوق العمل، توعية الأصحاب أرباب العمل بأهمية المرأة ودورها للنهوض، ضغط على مثلا وزارة العمل ووزارة التخطيط أيضا لعمل برامج أو خطط وطنية لزج النساء في سوق العمل حتى ننهض من الإنتاج الوطني، وهذا ما نحتاجه الآن خصوصا بالمناطق الريفية. مثلا نقول نقدر مثلا التمليح والتجفيف والمخللات هالأمور، يعني عندنا وأيضا اللحم المجفف، يعني احنا يعني لازم ننهض بهاي اللي من الانتاج الوطني. هذا من جانب، وايضا يعني الشق الاخر بالنسبه للمجلس الاعلى للمراه، يعني صراحه هذا المجلس هو الشكلي واني جزء من عده، انا عضوه بالمجلس الاعلى للمراه. ها يا الله ان شاء الله نتمنى خيرا. يعني ليش؟ لأن الحكومة تريد تحسن واجهتها قدام المنظمات الدولية أو الجهات الرقابية. أيوة الشكلي، تحسين شكلي صراحة إنه هاي مشكلتنا كلها الشكلي. لأن لازم إحنا نحكي على دولة مؤسساتية، هذا اللي إحنا نريده. يعني لما نقول مجلس الأعلى للمرأة هي فارغة، مع الأسف أنا هم موجودة بيها. يعني أشوفكم تقريبا هي 6 أشهر فشيء نقول، بس هي ما مفعلة، هي شكلية. يعني اللي حد هسه نشاطاتنا شكلية، ما عدها دعم، ما عدها تمثيل حقيقي قوة. يعني وأتمنى الآن سيدة آلة الطالباني هي أخذت المستشارة المرأة لرئاسة الوزراء، أتمنى يعني هي تفعلها أكثر ونشوف، نتفائل يا الله.
1: إن شاء الله نشوف التفاصيل كلها تكون موجودة بدقيقة أو أقل. كيف يمكن تقديم دعم فعال للمشاريع الريادية الصغيرة اللي تديرها النساء في ظل التحديات الحالية الاقتصادية؟
0: يعني هي أولا وعيها، لازم تكون عندها وعي بهذا المجال، بالقانون العمل، بالضمان الاجتماعي، حتى إذا صاحب العمل ما سجله هي تقدر تسجل. أنا كربة بيت أقدر أسجل نفسي بالضمان الاجتماعي أقدر، أو حتى إذا عندي محل صغير أو كشك بداخل البيت أقدر أسجل، وأقدر أسجل بشكل رجعي. يعني هسه إحنا بالجمعية الأمل سجلنا بشكل رجعي بالسنوات الماضية، السنوات الخدمة اللي عندي، حتى باشر عقبة لما أطلع تقاعد لازم يعني مسجلة ما تضيع السنوات الخدمة.

0: هاي من جانب، من جانب آخر يعني أتمنى أيضا تتوعى بالآليات اللي توفر لها البيئة الملائمة بالسوق العمل. مثلا إذا أني صار عندي تحرش أقدر بمنو أتصل؟ أروح الشرطة المجتمعية، أتصل بال911، هاي كلش مهمة. عندي ناشطة صديقتي أقدر أتواصل وياها، يتصلون بينا إحنا نقدر ندعمها. يعني هاي الأمور أو نوعيها أكثر، أو حتى هي تقدر تكون قصة نجاح وقدوة لغيرها. مثلا إذا أنا تحرشوا بي أقدر أوعي المجتمع، يعني أقدر أوقف ضد المتحرش أو أوقفه، سواء كان بالقانون أو سواء كان يعني بأي طريقة أخرى نقدر. يعني حتى لو أنا شخصيا أقدر، والمتحرش بس يشوف إذا الشخص اللي مقابله يخاف يتقدم بعد أكثر، بس إذا شافت هي ما خافت لا يعني يصدها. يعني مثلا أقولها دير بالك هذا حدك لي هنا، وإذا لا أنا أقدر أشتكي عليك لأن أنا عندي حق وياك. لا لازم أني أكون يعني واعية كلش مهمة. وأني قلت إحنا عندنا موبايلات وعندنا هسا يعني سمحة، وبكل الدوائر كل مواطن يقدر يدخل موبايله، وهذا شيء جيد. إذا أي شخص ابتزني أو تحرج بي أني أقدر أسجله مباشرة. وأني شفت عشرات القصص من هذا المجال، شفت النساء سجلوا الأصوات، سجلوا الفيديو وجابوا لنا إياه وحاولنا نحلها وإحنا تدخلنا. لأن مرات أكو الشخص صاحب العمل إذا أني يعني هددته يمكن يطردني من العمل مو وأفقد العمل. هذا يعني هذا الشيء اللي دي يصير، بس إحنا نحاول يعني بنفس الوقت نوعي صاحب العمل ونوعي أصدقاء اللي موجودين بأطرافه حتى يحس اللي دي يسويه هذا غلط. وصارت عندنا قصص نجاح بهذا العمل، ومثلا مرات هي قدرت توصلها للمحاكم لأن صاحب العمل ما استمع وقام يتحرج بها أكثر. وبنفس الوقت مرات إحنا لما تواصلنا ويا صاحب العمل لا الأمور رجعت المجاريها وهي حسد بأمان أكثر.
1: خلي حسب ما أشرنا الأستاذ المخرج عمر الهلالي اليوم في رافقنا في نقاش تحياتنا لك، عندنا 3 دقائق خلي نستثمرها بسؤال جدا مهم حقيقة، ممكن أنا فاتني لكن دور الإعلام في المناهج التعليمية تغير من الصورة النمطية في أدوار العمل بين
0: يعني مثلا دور الإعلام الآن أنتوا تركيزكم على هذا البرنامج صراحة كلش مهم، هذا كلش مهم. هذا من جانب. جانب آخر المناهج التعليمية بعدها الصورة النمطية للمرأة، يعني مثلا هي في المطبخ وهو والبنت تساعد أمها بالمطبخ وهو طلع ويا أبوه خارج البيت. يعني ليش إحنا هاي الأدوار الصورة النمطية هي دائما مرتبطة بالمطبخ وبالتنظيف وبالغسل، وهو دائما مرتبط بال خلينا نقول بمصادر القوة اللي موجودة سواء كان مسؤول أو معلم أو أستاذ أو محامي. هو صحيح صحيح. أنا أشوف بس ويا الجيل الجديد بدأ دا يختلف. مثلا أنا مرات مثلا أروح البيوت وهاي أشوف الولد والبنية اثنيناتهم يحضرون السفرة، أشوف مثلا الولد يغسل الحوش، وأكو تعاون، أكو تعاون. بدت الأمور شوية تلتمس يعني نتيجة الوعي لأولياء الأمور، بدت الجيل الجديد تختلف عما كان إحنا آبائنا وأمهاتنا السابقات، والله يرحمهم.
1: الله يرحمهم. شكرا لست سرود محمد، ونذكر بأنه هذا البرنامج برنامج سيدات صنع القرار، هو ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة الصحفيون. الله محور حلقتنا اليوم كان عن سوق العمل العراقي فجوة صامتة ضد النساء. أكرر شكري وتقديري لضيفتي العزيزة الست سرود
0: محمد فالح.
1: نعم. عفوا مديرة مكتب كركوك لجمعية الأمل العراقية.
0: الله يسلمك. شكرا لكم.
1: شكرا لمرافقنا الرفاج الأستاذ عمر الهلالي. قبلوا تحياتي أحمد الموسوي. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات وتغطيات أخرى ضمن هذا المشروع. إلى اللقاء.
0: شكرا.
2: على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. رشيد أف أم.

0: لن أضرب تغييرتي، إنها للتنبيه فقط، مثلما كانت مهمة عصا موسى في قصر فرعون تنبه إلى قدرة الله تعالى. كانت العصا في بداية حياتها نباتا في شجرة، ثم صارت جمادا، وعن صعدت إلى الطور في سيد تحولت إلى صورة ثالثة، صورة حية كبيرة مخيفة. ثم ارتدت إلى شكل العصا مرة أخرى ليحملها سيدنا موسى عليه السلام في يده. أدركت العصا أنها سترافق اثنين من الأنبياء موسى وهارون، وستلعب دورها كآية مبهرة إقناع فرعون صدق الدعوة إلى الله.
1: لا أصدق أيتها العصا،
2: قلت كأنني ثعبان ولست عقل.
1: اصمتي اصمتي حتى نسمع يقوله سيد موسى لسيد هارون. شيء غريب، إذن أنت بالفعل ثعبان؟
2: نعم، وقد جئت مع سيد موسى ليستعين أخيه هارون الذي هو أصح منه لسانا.
1: بريني، هل ينويان الذهاب إلى فرعون حق؟
2: بالتأكيد، هذا أمر من الله بي.
1: الفون ظالم لا يعرف.

0: في الرحمة، إنه يدعي الألوهية، فماذا تتوقعين من كافر يدعي أنه إله؟ أخاف النبي الكريم بشر فرعون وهامان وجنودهم.
1: لن أسمع لهؤلاء الكفار أن يؤذوا نبي الله.
2: أه؟ تربيت في هذا القصر موسى، لكنك ناكل الجميل. لقد كنت تنكرني دائما، أنت لم تعترف بي يوما واحدا إله. أنت لا تؤمن بألوهيتي يا موسى، أليس كذلك؟ اعترف. ما تقول؟
1: هل أنت أصلا يقول لك إنه يؤمن بالله رب العالمين؟
2: وما رب العالمين؟ ها؟
1: بدأ في المجادلة.
0: هذه طريقته دائما.
2: اسمع يا موسى، أتقول كلاما غير مفهوم. أنا أسألك عن ربك فتجيب رب السماوات أرض وما بينهما. ألم تعرف أنني أنا الإله هنا؟ هل لكم من إله غير يا هامان؟
3: لا يا سيدي ولاي.
2: هل سمعت؟ أنت مصر على أنه إلها غيري. أنت إذا بجد
0: سيدي الفرعون، إن الجاي فيه من أولية العقاب على جريمته السابق.
2: معك حق يا مان. صحيح أنك قبل سنوات قتلت لن وهربت، ثم أنك اتخذت إله غيري. عقوبة هذه الجريمة يا هامان؟
3: السجن مدى الحياة يا مولاي.
2: هل سمعت يا موسى؟ لا جعلن من المسجونين.
0: ماذا يقول؟
2: إنني لا أتبين كلامه.
3: يقول لو جئتك بإن مبين يدعي لي أن له برهانا على وجود الإله الذي يتحدث عنه.
2: أنا لا مانع لي، أرنا هذا البرهان.
1: الآن جاء دوري.
4: أيها الحراس، أيها الحراس،
0: رأيت
3: سيد الفرعون، هذه حيلة من حيل السحر. إن في مصر عشرات السحر يستطيعون تحويل عصا إلى حي.
0: قولوا إن لديك حيلة أخرى. ما هي؟
3: ماذا نورت؟ ما هذا؟
0: كأنما الشمس والقمر دخل معا جدران قصري. هلا هل هذه حيلة أخرى من الصحراء؟
3: لا، لم أسمع بها.
0: العمل
3: نحتاج إلى وقت تفكير.
2: اسمع يا موسى، سنتقابل مرة أخرى. أنا أريد وقتا لأفكر كلامك. ها؟

0: أن يتناول سيد الفرعون إله طعام الإفطار؟
1: لا أجد في نفسي رغبة في أي طعام أو شراب نهم.
0: يمكن سجن موسى.
1: لن يمنع دعوه من الانتشار.
0: هل نتخلص منه؟
1: لا لا لا لا، بل اسمع جيدا. أريد أن تبني صرحا عاليا فأصعد إلى السماء وأشاهد هل هناك إله أم لا.
0: عظيم، إن لدينا أعظم البناء على الأرض. سيكون طرح جاهزا في خلال شهور قليلة.
1: أريده يومين على الأقل. هيا يبدأ في التنفيذ فورا.
2: إن سي الوزير يمزح بالتأكيد.
0: منذ متى وأنا أمزح معك كبير المهندسين؟
2: كيف يا سيدي أبني صرحا يصل إلى السماء في أيام قليلة؟ إن مثل هذا الارتفاع الشاهق يحتاج إلى أساس قوي في الأرض، ويحتاج أيضا إلى...
0: لا تزعجني بتفاصيل عنك. إننا حريص على إتمام هذا الصرح أسرع وقت،
2: ولكن البناء سيتكلف كثيرا من المال.
0: هذا المهم فق كما تريد على أن تنتهي من البناء سريعاً.

0: تفضل تفضل.
1: هل أنت متأكد أنه سيتحملنا؟
0: الصرح لم يصمم لصعود 3 أشخاص، إنه لشخص واحد فقط. أستأذنك في الهبوط.

0: الأمان. أنا أخاف أن يسقط.
1: مولاي العظيم، سأهبط أنا أولا وأنتظر جلالتكم أسفل السطح.
0: لا لا لا لا لا لا، انتظر انتظر انتظر أيها انتظر. هل ستتركني أموت هنا؟
1: يا مولاي، أنت إله عظيم تستطيع أن تحمي نفسك، أما أنا فمجرد شخص عادي.
0: وأنا أنا شخص
2: أشعر باختراق، الهواء يتناقص، كلما صعدت لأعلى أنا لا أجد آلهة، لا أجد آلهة. يكفي هذا، وإلا سقطت وانكسرت رقبتي. يكفي هذا، يكفي هذا.
0: إنه يقذف عصا على الأرض فتتحول إلى ثعبان كبير ومخيف.
3: هذه حيلة بسيطة يا سيدي الفرعون، نستطيع أن نجاريه فيها.
4: هي مجرد خداع نظر تسترهب أعين الناس.
5: عظيم عظيم، انتهت المقابلة.
3: معذرة يا مولاي، رغم بساطة الحيلة ولكنها تحتاج إلى تركيز وإلى عصي وحبال من نوع معين، وثمنها باهظ هذه الأيام.
4: ماذا تقول أيها الأحمق؟ أنت في حضرة الفرعون، بالتأكيد أنه سيمنحنا الكثير من المال.
3: أردت فقط أن أتأكد من مسألة الأجر.
0: سأعطيكم ما تطلبون من أجر، وأجعلكم أيضا من المقربين لي.
4: شكرا يا مولاي، نكتفي بالأجر.

0: ماذا يا موسى؟ ترتدي نفس ملابسك الفقيرة التي ارتديتها بالأمس؟
1: يبدو يا مولاي أنه لا يملك غيرها.
0: وأدعي أنه رسول من عند الله، لماذا يترك إله موسى نبيه فقيراً؟
2: هل استدعانا هذا المغرور ليسمعنا تفاهاته؟ يسخر من فقر سيدي موسى، بينما الغنى فتنة من الله والفقر ابتلاء منه. ليت سيدي يلقيني من يده فأؤدب ذلك الفرعون.
3: اسمع يا موسى، لقد بحثنا فيما تدعيه. أمرت ببناء صرح عال وصعدت إلى السماء ولم أجد إلهك، وأنت في نظري الآن مجرد سحر.
1: لعله يريد استعراض حيلته الساذجة في تحويل العصا إلى ثعبان.
3: سأجمع السحرة وأتحداك، حدد أنت المكان والزمان.
4: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: أمامنا، لماذا لا يبدأ العرض؟
1: سيبدأ حالا يا مولاي. لقد سأل السحرة موسى هل يبدأ بإلقاء عصا أم تكون البداية منهم، فقال لهم بل ألقوا.
0: يبدو أنه مرتبك وخائف من كثرة العدد.

0: الآن جاء دورك يا موسى.
1: أنا رأيت. ما هذا؟ كيف يحدث؟
2: هذا ليس سحراً، إنها معجزة من الله. آمنت برب موسى وهارون.
3: كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم؟ أنا الذي أدفع لكم أجرتكم، إنه لكبيركم، كبيركم الذي علمكم السحر.
4: كفاك غروراً أيها الفرعون.
3: سأعذبكم، سأمر بقطع أيديكم وأرجلكم، ثم أصلبكم في جذوع النخل حتى تموتوا موتاً بطيئاً.
2: افعل بنا ما شئت، ليس لك كلمة مسموعة إلا في هذه الحياة الدنيا.
4: ربما يغفر الله ذنوبنا بهذا العذاب.
3: هامان، مر الجنود بالقبض على جميع السحرة وتعذيبهم دون محاكمة. سنحاكمهم بعد التعذيب.
0: لك الطاعة يا سيدي.
5: ليتني آكل لسان الفرعون الكافر، ولكن للأسف أمرت بأكل العصي والحبال فقط.
0: كل شيء كما أمرت يا سيدي. بدأ تعذيب السحرة وهم جميعا مقيدون إلى جذوع النخل، إلا من فر منهم مع موسى وهارون.
3: ماذا؟ هل فر موسى وهارون؟
0: لا زالوا في أول الطريق يا مولاي.
3: ولماذا لم تمنعهم يا هامان؟
0: أنتظر أوامرك يا سيدي.
3: اجمع الجنود فورا، أريد الجيش بأسره وسأقوده بنفسي.
6: قالوا يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. صدق الله العظيم.
7: انطلق جيش الفرعون يطارد سيدنا موسى عليه السلام ومن معه. كان أكثر الفرين من بني إسرائيل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز. وبطبيعة الحال استطاع جنود فرعون وهامان الأقوياء أن يلحقوا بهم وحاصروهم أمام شاطئ البحر. كان البحر أمام بني إسرائيل والعدو من خلفهم، وتسرب اليأس إلى قلوب أكثرهم. لكن سيدنا موسى عليه السلام طمأن أتباعه قائلا: إن معي ربي سيهدين. واقتربت خطوات جيش الفرعون أكثر، وزاد إحساس بني إسرائيل بالخطر. لكن جدتك عصا موسى كان لها دور كبير فيما سيأتي من أحد.

قالوا في الحسين عليه السلام: على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء، ومع أننا لا يجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد، ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت على الحسين عليه السلام تثير مشاعر القارئ، وإن كان من أقسى الناس قلبا، ويستشعر في ذاته نوعا من التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية. كيبون المؤرخ الإنجليزي.

يا الماشي البعيد عليل لكم بالديار عفتوها جنبية شعر بكظة النار.

وطيح بفراقكم يا حسين مجدو وهالتلفاز لمو البنين تودي رسالة.

الدوله بعالي صوتك فدوه. اي والله اي والله عبتوا هجن ما ردت تعبكم يما.

يا ابني يا هي ده تزيح الوجع.

بعد وايبي يا حجي والله. خادم الزهراء العزيز مسلم المطوري عمي.

0: راجي وحملك يشيل.
1: مراجعين.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن، بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث الملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب، دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوى مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة لاستكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق السياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في أحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرج للأبد يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا خوي في دول اسمك من دم على دمك.
3: ما في الحكي ما في كلام.
0: الرشيد قطعا.

استمعوا للأخبار البرامج اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

0: خبر يستحق الانتباه.
1: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا، ساعات طويلة من العمل الشاق وأجور زائدة لا تكفي متطلبات الحياة، واقع مرير ومعاناة مستمرة يترجمها لنا وليد.
2: رواتبنا تعيطون 315، أنا بداية يوم اللي تلتهم أي واحد هو كان عراقي بداية يوم اللي تلتهم هنا يخلصن. موظف إيش كبر يقدر يسلم 315؟ مو لو لا، مرة تمت غايب مرة شو اسمه يعني سوى لي 250 شو أسوي؟ أعطين المل مرة، أنا صاحب خمس جهال أعطين للجهال، مو لو لا عد ثلاثة مرضى أعطين للمرضى.
1: أزمة ضعف الرواتب الحكومية تحتاج إلى دراسة وسياسة تعدل بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته دراهم معدودة فقط، معادلة أخفقت في تحسين الواقع المعيشي.
3: الموظف في الكهرباء يتقاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في النفط 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية في بعثة عراقية خارج العراق يتقاضى 5000-6000 دولار، لكن أكو موظف هنا أنا لا يتجاوز راتبه 300-400 ألف دينار. أنه أنت تنطي راتب الآن 300-400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار، هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
1: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
4: اموال الشعب ترجع للشعب، أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم، لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
1: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبيّنت حقيقة أين ذهبت الأموال.
4: موضوع اللي بباله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
1: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.
5: نصائح تربوية،
6: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
5: نصائح
6: تربوية
5: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها. بريك وراجعين. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-410-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
0: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيد إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث ملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب، دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة لاستكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق السياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في إحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أنت والآخر على الرشيد FM.
1: أثناء التواجد داخل المصعد صعوداً أو هبوطاً يفضل الامتناع عن الكلام لحين الخروج، فالمكان ضيق وليس من واجب الآخرين الاستماع لأحاديث جانبية في مقصورة ضيقة ومغلقة.
0: أنت والآخر على الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري

0: مراجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك. هنا ليس مجرد مسكن بل عالم من الرفاهية يولد لأجلك. مجمع الأميرات السكنية، تجربة سكن لا تشبه سواها، بين مساحات خضراء فاتنة ومساحات سكن تلائم أفراد أسرتك، وملاعب أطفال آمنة ومولات عصرية تقرب إليك كل ما تشتهيه بأناقة ويسر. هنا تصنع التفاصيل بعناية لتمنحك حياة تشبه أحلامك. مجمع الأميرات السكني، العنوان: كركوك، طريق الحولي، قرب جسر ليلان. كن جزءا من هذا العالم الفاخر وبادر بالحجز الآن من خلال الأرقام 0771-140-0024 و0750-140-0025. مجمع الأميرات السكنية، لا تؤجل قرارك، مكانك هنا ينتظرك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيد إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث ملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب، دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد، أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرقية ونقلته لجهة مختصة استكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق سياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في أحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: عاملي زوجك بكل ود واحترام أمام أهله، ولا توجهي له النقد أو اللوم حتى لا يشعرون بالانزعاج منك لسوء تصرفك مع ابنهم، واطلب النصيحة من والدة الزوج سواء في الطبخ أو في تربية الأطفال أو في أمور المنزل، فهي بذلك ستشعر بمكانتها وبأهميتها لديك، وستعتبرك قريبة منها أكثر ولست منافسة لها.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: من الرشيد اف ام، انت والاخر من الرشيد اف ام.
1: النداء الاخير، تعلن الخطوط الجوية العراقية عن اقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة الى بغداد. على جميع المسافرين التوجه الى بوابة المغادرة استعدادا للاقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخياً أو نائماً، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد فأمّا.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيد إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث ملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية في تقديم التوصيات إلى المجلس فحسب دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة لاستكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق السياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في إحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها في القلب، إنها في الروح،
1: إنها في الروح،
0: إنها بالجو،
1: إنها بالجو، إنها

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث ملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. أكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة لاستكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق السياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في أحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدا الاثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رسمي. وأوضح العبودي أن الزيارة تجسد المنهاج الوزاري لتطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، مؤكدا أهميتها البالغة في ظل الظروف الأقليمية الدقيقة، فضلا عن بحث زيارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. هذا وتفتح زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، يتقدمها توسيع الشراكة الاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، فضلا عن بحث الملف الأمني ومستقبل الفصائل المسلحة في إطار مسار الحكومة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى المجلس فحسب دون امتلاك الحق في اتخاذ أي قرارات مستقلة. وفي السياق ذاته، خول المجلس رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الصلاحيات الكاملة لتدوير المديرين العامين ونقلهم واستبدالهم في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بهدف تعزيز الأداء الإداري وتحسين آليات العمل داخل مفاصل الدولة. أظهرت وثيقة صدور قرار بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم من منصبه لمدة 60 يوما، في خطوة وصفت بأنها إيجابية ضمن إجراءات وزارة النقل مكافحة الفساد ومراجعة أداء إداراتها. وأكد مراقبون القرار بانتظار استكمال التحقيقات وكشف أسباب الإجراء ونتائجه وضمان خضوع جميع المسؤولين للمساءلة وفق القانون دون أي استثناء أو تدخلات سياسية. أفاد مصدر أمني باعتقال النائب السابق طلال الزوبعي خلال عملية نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة في العاصمة بغداد. أوضح المصدر أن القوة داهمت منزل الزوبعي بالحرفية ونقلته لجهة مختصة استكمال التحقيق. يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة صولة الفجر المستمرة بإشراف قضائي لتنفيذ أوامر قبض بحق السياسيين ونواب متهمين بقضايا تتعلق بالمال العام. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام قوة أمنية بمداهمة منزل يعود لأحد الوزراء السابقين ضمن إجراءات مرتبطة بحملة مكافحة الفساد. وذكرت مصادر غير رسمية أنه تم ضبط 7 مليون دولار إضافة إلى سبائك ذهبية عثرت عليها القوات الأمنية في إحدى السيارات التابعة للمسؤول، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه فر إلى جهة مجهولة، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. أعلنت هيئة النزاهة عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين، وأشارت إلى أن العراق يلجأ لطريق المفاوضات وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون. وقالت إن هناك بعض الدول غير المتعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين وأن قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق، مشيرة إلى أن الفاسد يكون في بعض الأحيان لاجئا لدى تلك الدول.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

Oh.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
2: ظروف صعبة يعيشها عامل النظافة هنا.
3: ثلاثة مرضتين للمرضى.
2: تضعف الرواتب الحكومية تحت إلى دراسة قياسة تعدو بين الموظفين، فمنهم من يحصل على 3 ملايين دينار وآخر حصته داهمة معدودة فقط. معات أخفقت في تحسين الوضع المعيشي.
3: موظف في الكهرباء قاضى راتب أكثر من 1 مليون دينار، أو موظف في 3 ملايين مثلا، أو موظف في وزارة الخارجية لبعثة عراقية في العراق يتقاضى 5000 دولار. لكن موظف هنا لا يتجاوز راتب 300 إلى 400 ألف دينار. أنه أنت راتب الآن 300 إلى 400 ألف دينار، أنه أنت تنطي راتب الآن 300 إلى 400 ألف دينار، هو معدل إيجارة 350، ما راح يبقى له 50 ألف دينار. هذا راح يضطر يتجاوز على المال العام، وراح يضطر انه يروح لعمل اخر ياخذ عمل اخر.
2: كثير من الحكومات تشكلت ووعدت بانصاف جميع الموظفين، ولكنها كانت مجرد وعود، وعود كانت اعذارها تتجه صوب العجز المالي، حتى حانت لحظة الصدمة حينها شهد العراق اخبارا تزاحمت عليها الصحف وتضاربت فيها الاحداث، احداث ولدت مع عملية الفجر الابيض لملاحقة الفاسدين.
4: اموال الشعب ترجع للشعب. أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده. أنا اليوم مسؤول عن الناس وعن دمائهم وعن مصالحهم. لا يمكن أسكت عن أي خطأ.
2: عملية أمنية برئاسة الزيدي أسفرت عن استرداد 1,440,000,000,000 دينار، ولا زالت المحصلة تجمع الأرقام، أرقام كشفت للرأي العام وبينت حقيقة أين ذهبت الأموال.
4: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان. أنا أقول له لا يبقى، أطارد ليل ونهار.
2: في ظل استمرار المطالبات بتعديل سلم الرواتب ومعالجة العجز المالي، تخرج لنا الأموال مكدسة في المزارع وتحت غرف تصريف مياه الأمطار.